0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أخرجه أحمد في مسنده وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والأنبياء. والسلام،
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
0: إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
0: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
0: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم، إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه، إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
0: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء، ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
0: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق
1: محقق المسند
0: بالضبط. أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
0: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، في هذا السياق ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى جسمه لما رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
1: قال لئن لم يهدني ربي
0: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
0: الصحيح من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه وأنه تنزل معهم، لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
0: كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون الأصنام. نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني جميل. قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
0: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه، خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام، وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
0: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
0: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم،
0: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى،
0: ممكن هذا وارد فعلا. يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن، اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه في أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
0: فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70، يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
0: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
0: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم،
1: اسمح لنا فاصل الدكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام. نعم. ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير
0: كبير الأصنام. نعم.
1: نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
0: بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
1: نعم.
0: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء، لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون.
1: جميل،
0: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة، قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون، قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
1: جميل،
0: ما دام أنهم لا يستطيعون الدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
1: الله أكبر.
0: نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة، وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج، ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية، نعم، لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية، لأن دائما العقل معنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام، واضح هذا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده، والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب، وأوقدوا النار. ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم.
1: الله.
0: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات الدكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج من هذه النار يمشي فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصير عمه أخو والده
1: سبحان الله،
0: كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان؟

0: تحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
1: جميل. لو رجعنا قليلا فضيل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
0: نعم،
1: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
0: لا بأس
1: مناط، هل تعتبر هذه كذبة؟ وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
0: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول إليكم عني إني قد كذبت 3 كذبات.
1: الله
0: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال إني سقيم،
1: نعم،
0: وهو لم يكن سقيم،
1: صحيح،
0: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
1: نعم.
0: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة، وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
1: الله أكبر.
0: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة إنه ليس هناك أحد سواي أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال لماذا قال أنها أخته؟ قالوا لو قال أنها زوجته لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يستشفع أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة.
1: جميل.
0: اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك هل يجوز للأنبياء الكذب؟ نحن نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
1: بقصة الإحراق موضوع الوزغ،
0: نعم،
1: الذي كان ينفخ في النار، هل
0: نعم
1: صحيح؟
0: هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيت عند أم المؤمنين أظنها عائشة أو غيرها رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها لما هذا، فقالت حتى نقتل به الوزغ، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هنا ترد وألا تزر وازرة وزر أخرى،
0: صدق
1: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية،
0: جنس الوزغ.
1: نعم.
0: يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها
1: لعله مضر أيضا،
0: قد يكون الله أعلم،
1: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام 40 يوم 50 يوم، يوجد شيء؟
0: كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله،
1: سبحان الله،
0: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه النار.
1: يعني السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوا بطريقة أخرى؟
0: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة، ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل بالسيف
1: أو القناع. فضيل الدكتور يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك وخرج من بلاد

من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق. قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات

0: الأوراق، نقلب وإياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
1: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
0: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
1: ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
0: أولو العزم
1: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منها الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
0: منزوع البركة،
1: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
0: الآية هنا في معرض الثناء،
1: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
0: اقتده.
1: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان، عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
0: جميل.
1: من قصصي
0: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
1: نعم،
0: إن الواحد كيف يعني لما نقول كن مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
1: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
0: يا سلام،
1: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا، ناصحا، مثمرا، محبوبا،
0: كأنه متعدي للغير، أثره
1: متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
0: ربما توحي أو ترمز للمعنى، كل قصة ستحمل معنى.
1: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون.
0: مع أن الدنيا فتحت
1: عليه. مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
0: سبحان الله.
1: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
0: تعدى الأثر للآفاق
1: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما؟
0: والله لا يخطر على بالي للشيخ ابن باز.
1: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال. الشيخ ترى على منصب، على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم. كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين، أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
0: وأطبقت الآفاق على ذكره.
1: نعم.
0: تروح لأفريقيا.
1: نعم.
0: معروف، تروح لشرق.
1: نعم.
0: آسيا.
1: نعم.
0: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة. يقول فلما انتهيت اتصلت به قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر. المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا، جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي يشار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن.
1: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية.
0: سبحان الله.
1: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لابد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
0: صحيح.
1: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
0: جميل.
1: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
0: رضي الله تعالى عنه،
1: بلا منازع ولا حتى مقارب.
0: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
1: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله.
0: طبيعي.
1: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر. فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي.
0: أي والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، اختار اختيار الصح.
1: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته، إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
0: خوف خاطره.
1: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته، إلا سوى أبي بكر، فإن له يد، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وارضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
0: الفاروق،
1: الفاروق، ثم عثمان، ثم علي. وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء، فضل منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة. أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لا أطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
0: يا سلام. صحيح. نعم. بالفعل عنوان معاصر.
1: أي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك، وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
0: خذ راحتك.
1: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله. وكان الأئمة يبجرونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه، حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
0: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
1: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
0: ديار بن المبارك أين؟
1: هو مروزي، من مرو.
0: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
1: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
0: مرو.
1: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
0: ومرو
1: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
0: سبحان الله.
1: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
0: يا سبحان الله، انت يعني بين هاتين
1: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة، على طول يدعمه،
0: يصل بعطيات.
1: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
0: ونقف على بعضها لفتات
1: ونقف داني. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
0: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
1: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا بمئة وهذا بمئتين وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة، فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم. ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
0: لباس
1: وكذا. نعم. ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
0: بأعلى مستوى،
1: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
0: فكأنه يكرم ما عندهم من العلم.
1: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ، ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
0: 1300 سنة تقريبا.
1: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول
2: في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين كثير من الخصال
0: سبحان الله
2: الطيبة، لأن العلماء قالوا
0: هو عالم،
2: هو عالم من كبار المحدثين
0: ومنفق،
2: منفق
0: من الطراز الأول،
2: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
0: لا يشق له غبار،
2: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
0: سبحان الله جمع المعالي،
2: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا، لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض، فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
0: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
2: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
0: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
2: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه، وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
0: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
2: نعم بالضبط.
0: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
2: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
0: آمين.
2: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
0: وتوقع في، يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
2: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
0: الموسوعات
2: الكبار بعضها كأنها صندوق
0: كنز، خليني أقول
2: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب، صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا. يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
2: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
1: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
2: قضي نهارك مع ابن المبارك،
1: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
2: فيه.
1: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
2: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
1: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
2: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
3: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: ستلوح بيارق أفراح،
6: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
7: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى،
7: سلوى القلوب.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
7: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
8: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
10: حياكم الله وبارك فيكم.
9: هذا يستفسر عن الآية في سورة تبارك، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم متحديا للكفار: قل أرأيتم أيها الكفار إن أصبح ماؤكم غورا، بمعنى أنه يغور، أن الماء يغور في الأرض بدل أن كان عينا معينا يشربون منه ويزرعون منه، إن أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين غير الله سبحانه وتعالى الذي أنكرتم عبادته وطاعته، تكبرتم عن ذلك وعبدتم من دونه الأصنام والأشجار والأحجار، فهذا تحد من الله جل وعلا لهؤلاء وإقامة للحجة عليهم بأن يخلصوا العبادة لله عز وجل خشية أن يصيبهم الله بهذه المصيبة العظيمة وهي فقدهم للماء الذي منه يشربون ويزرعون ويسقون دوابهم إلى غير ذلك من المصالح التي أودعها الله في الماء. هذا والله أعلم معنى هذه الآية. نعم.
9: بارك الله فيكم. أيضا يستفسر السائل ويقول: الحكمة من استفتاح السور في الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
10: نعم، المستحق للحمد هو الله. الحمد الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد مستحقة لله سبحانه وحده لا شريك له على ما أنعم من النعم العظيمة ودفع من الشرور والآفات، فله الحمد، الحمد الكامل. وغيره يحمد على قدر ما يفعل من المعروف، أما الحمد المطلق وجميع المحامد فهي لله سبحانه وتعالى. نعم.
9: بارك الله فيكم. أخيرا يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
10: يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو الوحي القرآن المنزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وهو بين أصحابه، وإذا وضع فخذه على أحد أصحابه كاد أن يرضه من ثقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
9: هذا سائل يستفسر ويقول: يا شيخ، في هذا السؤال: كم العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟ وإذا كانوا في مزرعة ويقارب عددهم 7 إلى 10 مع الضيوف الذي يأتونهم، هل يصلون جمعة؟
10: الصحيح أن الجمعة تنعقد 3: 1 يخطب و2 يستمعان، هذا أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة. وما ذكره السائل أكثر من 3، فلا بأس إذا كانوا مقيمين إقامة دائمة وليس حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة فإنهم يصلونها، لكن لا بد من مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية لتنظر في هذا الأمر. نعم، تتحقق منه.
9: بالنسبة، يقول السائل: يا شيخ، لأوقات النهي هل تجوز الصلاة فيه، وما هي ذوات الأسباب؟
10: أوقات النهي خمسة، من حين من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيام الشمس فوق الرؤوس وقت الظهيرة إلى أن تزول إلى جهة الغرب ويظهر الظل من جهة الشرق، ومن صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب،

0: نعم، وما هي ذوات الأسباب؟
1: ذوات الأسباب هي الصلوات التي على سبب، مثل صلاة الكسوف تصلى عند سببها وهو الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء تصلى إذا قحط المطر وقلت السيول عند أسبابها، وكذلك تحية المسجد إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا من ذوات الأسباب. نعم،
0: بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل: ما سبب نزول هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟
1: هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع على راحلته عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم عرفة من حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكملت لكم دينكم، فلا يشرع شيء من الدين بعد هذا اليوم، ختم هذا الدين بهذه الآية: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بنزول الوحي والقرآن الكريم، فهو أكبر نعمة من الله على المؤمنين. ورضيت لكم الإسلام دينا، دين الإسلام بأركانه الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه خمسة أركان تكاملت في يوم عرفة، حجة الوداع. نعم.
0: فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يؤجر المسلم والمسلمة على الأحزان والهموم، وكذلك الشخص الذي يعاني من الوسواس القهري، هل يؤجر على صبره على ذلك؟
1: نعم، يؤجر على ذلك إذا احتسب الأجر وصبر ولم يجزع، فإنه يؤجر على ذلك. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها خطاياه، أو كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: حديث شيخ: من مات له ولدان أو أكثر هل يشفعان له يوم القيامة؟
1: يرجى ذلك، يرجى أنهما يشفعان له عند الله سبحانه وتعالى، بل الواحد يشفع له بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: يقول أيضا هذا الدعاء يا شيخ: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.
1: هذا دعاء القنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت به في الوتر. نعم.
0: وحديث الشيخ يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
1: نعم، الحديث صحيح، إن الله يكفر عنه ذنبه إذا تاب منه توبة صادقة، فإن الله يكفر ذنبه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يغفر له ذلك الذنب. نعم.
0: الشيخ، ما معنى يقول: وإذا خاصم فجر؟
1: إذا خاصم يعني حاكم عند القاضي، فجر في الخصومة يعني كذب، والفجور هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: نحن ندعو ونقول: اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحياة والموت في النوم.
1: نعم، النوم موتة صغرى، والاستيقاظ حياة، الاستيقاظ من النوم حياة. نعم.
0: فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: قرأت بعض الأحاديث ومنها الذي يسرق من صلاته، ماذا يقصد من ذلك؟
1: ينقص، يسرق يعني ينقص

0: من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. هذا أسوأ الناس سرقة كما في الحديث، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم.
1: يقول أيضا يا شيخ: وما يعذبان في كبير.
0: هذا النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، لأن الله أطلعه على ذلك، أطلعه على ذلك وعلم به. وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أم يعني وما يعذبان في كبير عليهما تركه وتجنبه، أما إنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني فكان لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه من بوله، فلا يتفقد نفسه ولا يتحفظ من رشاش البول، ولا يغسل ما أصابه البول من ثوبه أو بدنه. نعم.
1: هذا الأخ أبو عادل يقول: قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
0: نعم صح، أنه جرح صلى الله عليه وسلم وغاصت حلقتان من المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، فهو بشر، والله يكتب له ما جرى عليه ويرفع درجات بذلك. نعم.
1: يقول أبو عادل يا شيخ في حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل أعطى بي ثم غدر.
0: نعم، يعني أعطى بي يعني أنه طمأن الآخر وأقسم له بالله أنه سيعطيه حقه، أو أنه سينصح له في التعامل، ثم غدر وخان. نعم.
1: يقول هذا السائل: شيخ، أرجو أن تشرحوا هذه العبارة: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم.
0: نعم، هذا حديث صحيح، ذمة المسلمين واحدة، فمن أمنه أحد المسلمين فإنه يجب تأمينه على الجميع، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: هذا أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة يستفسر من فضيلتكم يا شيخ عن كتاب البداية والنهاية.
0: كتاب البداية والنهاية هذا كتاب تاريخ، كتاب تاريخ للحافظ ابن كثير. نعم.
1: بارك الله فيكم. يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.
0: نعم، هذا فيه الترغيب في الاستغفار، من داوم عليه فإن الله يخرجه من المضايق ويفرج كرباته. نعم.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن حكم الشرع في نظركم في احتقار المسلم.
0: احتقار المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، الواجب أن المسلم يحترم ويوقر وينصح له في تعامل، فهذا من واجب المسلم على أخيه المسلم. مثل المسلم للمسلم كالبنيان، شد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون كالجسد الواحد كما في الحديث الآخر: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم.
1: يقول السائل يا شيخ: ما ضابط الكبر الذي نهينا عنه؟ هذا إنسان متكبر.
0: ترفع على الناس، الكبر هو الترفع على الناس واحتقارهم. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيهما أولى يقول الشيخ في فقرته الثانية، الإسلام أو الإيمان؟
0: الإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الدين ثلاث مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم.
1: الآية الكريمة يا شيخ يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه،
0: هذا وحي إلهام ليس وحي إرسال، وإنما هو وحي إلهام. أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها أن أرضعيه، لأنه ولد في العام الذي يقتل فرعون فيه المواليد الذكور، فالله جل وعلا ألهمها أن ترضعه، فإذا خافت عليه من قوم فرعون أن تلقيه في اليم، يعني في النهر، في النهر الذي عندها، فألقته في النهر، حمله النهر إلى دار فرعون، وكان فرعون لا يولد له، وكانت امرأته آسيا بنت مزاحم رحمها الله ورضي عنها كانت مؤمنة، كانت مؤمنة، فأشفقت عليه وقالت لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فحماه الله من كيد فرعون بسبب هذه المرأة الصالحة المؤمنة رحمها الله ورضي عنها. نعم.
1: جزاكم الله خير. الشيخ يقول ما الأجر المترتب على التفقه في الدين وما حدود ذلك مأجورين؟
0: حدود ذلك أن يتعلم ما يستقيم به دينه، في عقيدته، صلاته، صومه، حجه وعمرته، ما يستقيم به دينه، هذا أقل شيء يجب على المسلم من التفقه في الدين. نعم.
1: نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الأخوات تقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظكم الله، من أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته وكذلك من الرجال؟
0: كما في الحديث الصحيح أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين، ثم من الرجال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
1: شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. شكرا لكم أنتم أيها السادة على متابعتكم لهذه البرامج المباركة، وشكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة

الخبائث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: نأخذ مكالمة معنا، تفضل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
4: كيف حالك يا شيخ؟
3: ايوه الحمد لله.
4: في سؤال لزوجتي تبغى تسألك عن رؤيا رأتها في المنام.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لها لست ممن يعبر الرؤيا.
4: جزاك الله خير.
3: بالنسبة للرؤيا،
4: نعم،
3: أقول لها ولغيرها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
4: اللهم صل
2: وسلم،
3: أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يتفل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب على الجنب الثاني وهو نائم ولا يحدث بها أحدا. وهذه هي النقطة الأخيرة.
4: جزاك الله خير.
3: أن لا يحدث بها أحدا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها لا تضره مهما كانت ومهما تكررت. قال راوي الحديث: كنا نرى الرؤيا فنمرض، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث يعني وفعلنا، كانت لا تضرنا شيئا.
4: جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة فيها السؤال الثاني اللي هو دعاء سيد الاستغفار.
3: نعم.
4: بالنسبة للمرأة، هل تقول أنا عبدك أو أنا أمتك؟ الأفضل يا شيخ.
3: قال بعض العلماء إنها تقول أنا عبدك.
4: أنا عبدك،
3: لأنها من عباد الله. يعني بعض العلماء يقول نقتصر على لفظ الحديث وتقول مرأة اللهم أني أنا عبدك لأنها عبد لله، وبعضهم قال تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فسمى المرأة أمة، وهذا أحسن والله أعلم. نعم.
4: جزاك الله. في سؤال ممكن من له أنت يا شيخ، اللي هو في كل دبر كل صلاة اللي هو يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك.
3: اللهم إيه؟
4: عبادتك.
3: اللهم إيه؟
4: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
3: ذكرك وشكرك
4: وحسن عبادتك.
3: نعم.
4: هل هو دبر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام يعني؟
3: قبل السلام.
4: قبل السلام.
3: نعم.
4: جزاكم الله خيرا.
3: انتهيت من التشهد والدعاء في التشهد، فقول قبل أن تسلم،
4: نعم،
3: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
4: جزاك الله خير يا شيخ.
3: الله يبارك فيك.
2: نأخذ مكالمة. نعم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
3: أي ولله الحمد.
5: يا فضيلة الشيخ، ننوي أن نذهب إلى المدينة، أنا من جدة وأنوي أن نذهب إلى المدينة بحول الله الأسبوع القادم لحضور زواج يا فضيلة الشيخ.
3: نعم.
5: هل يجوز هذا الشيء؟
3: نعم،
5: يعني شد الرحال لزواج يجوز؟
3: أرأيت لو شددت الرحلة للتجارة؟
5: نعم.
3: يجوز؟
5: نعم يجوز.
3: هذا مثله.
5: أيوة.
3: طيب لكن أنا أقول
5: أيوة.
3: لعلك تنوي زيارة المسجد النبوي.
5: أيوة.
3: بالإضافة إلى الزواج.
5: بس يا فضيلة الشيخ أنا ماني رايح المدينة أصلاً.
3: إيه.
5: إلا يعني لو ما هذا الزواج لولا الله ثم هذا الزواج ما كان ذهبت.
3: طيب وش هذا لك نويت أيضاً الزيارة؟ نويها مع الزواج.
5: مع الزواج.
3: إيه؟
5: طيب فضيلة الشيخ إذا ذهبنا للصلاة في المسجد النبوي. كيف طريقة السلام على الرسول إذا
6: صلى الله وسلم؟
3: أولا إنك تصلي تحية المسجد هذا معروف.
5: نعم.
3: ثم تأتي إلى القبر.
5: أيوة.
3: الشريف.
5: نعم.
3: وتقف أمامه.
5: أيوة.
3: ووجهك إلى القبر.
5: أيوة.
3: ظهرك إلى القبلة.
5: نعم.
3: تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم.
3: وأحسن ما يكون ما علمه أمته عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
5: نعم.
3: ثم تخطو خطوة واحدة عن يمينك لتكون أمام وجه أبي بكر رضي الله عنه.
5: نعم.
3: وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله في أمته ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا.
5: نعم.
3: ثم تخطو خطوة واحدة عن يمينك.
5: نعم.
3: لتكون أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
5: نعم.
3: وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم تنصرف.
5: طيب وعائشة قبرها موجود معهم يا فضيلة الشيخ؟
3: لا
5: ليس معهم.
3: ليس معهم.
5: بالنسبة للعوض يا فضيلة الشيخ اللي في إذا سوى لك واحد حادث سيارة هو المخطئ مثلا، هل يجوز أن أكلفه بتصليح السيارة؟
3: معلوم يضمن إذا صار هو المخطئ.
5: أي نعم
3: يضمن.
5: يعني هو يكلف يعني أنا بسمع ناس يقول إنه العوض لا يأتي بخير.
3: لا يأتي بخير لأنه حقك.
5: أي.
3: لكن أنا أشير عليك.
5: نعم.
3: إذا كان صاحبك هذا فقيرا.
5: نعم.
3: أن تعفو عنه.
5: الأفضل أن أعفو عنه.
3: لأن الله قال أن تعفو أقرب التقوى.
5: أيوة نعم. طيب فضيلة الشيخ آخر سؤال خلاص لو تكرمت.
3: نعم.
5: عندي عامل موظف عامل أخل بشروط من شروط العقد في عمله، يعني أخل بعمله فأخرت عليه راتبه لمدة 5 أيام، هل يجوز جزاء لي يعني؟
3: لا بأس، لكن لا بأس بهذا، لكن لابد أن تبين له.
5: نعم.
3: أن تأخيرك بسبب تفريطه.
5: أيوة.
3: لأن لا يقع في نفسه شيء.
5: أي نعم أي نعم.
3: أي من جهة وليصلح حاله في المستقبل.
5: أيوة. طيب إذا خصمت من راتب يجوز يا فضيلة الشيخ؟
3: لا لا يجوز.
5: لا يجوز.
3: لا يجوز إلا إذا كان هناك شرط.
5: أيوة مثلا أنا شرطي معي أنه اشتغل مثلا 12 ساعة هو اشتغل 11 ساعة.
3: لا في الشرط ان تقول يعني مثلا ان اخذلت بشيء من الزمن.
5: نعم.
3: خصمت عليك.
5: طيب كيف طريقة الخصم تكون يا فضيلة الشيخ، يعني ربع الراتب ولا حسب ما اشوف المناسب يعني؟
3: هذا ينظر للشرط اللي بينكما، فان لم يكن بينكما شرط.
5: ايوه.
3: فبالنسبة
5: يعني
3: اذا اخل.
5: نعم.
3: لساعة من 12 ساعة.
5: نعم.
3: أقسمها على الشهر كله كم ساعة؟
5: أيوه وأحسب الراتب وأقسمه على عدد الساعات في الشهر وأبين يعني.
3: نعم.
5: أيوه. طيب أثابكم الله فضيلة الشيخ.
3: السلام
6: عليكم. السلام. أخذ مكالمة تفضل. تفضل.
7: ألو.
6: تقول إذا مسحت المرأة رأسها يا شيخ وعليه حنة هل يمنع وصول الماء إلى الشعر شيخ الحنة؟
3: علوم يمنع لكن لا بأس به.
6: لا بأس.
3: إذا كان على رأس المرأة حنة وتوضأت تمسح على الرأس ولو كان فيه الحنة.
6: جزاكم الله خير.
7: سؤال ثاني.
6: إذا كان القرآن يقرأ يا شيخ من شريط أو من قارئ والسامع لم ينصت أو يتحدث إلى غيره هل يجوز ذلك؟
3: أما إذا جهر بالحديث فإن هذا لا ينبغي، لأنه يشبه قول الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أما إذا كان سرا بينه وبين صاحبه فلا بأس، لكن الأفضل الاستماع. هذا بالنسبة للمستمع. أما بالنسبة للمشغل للقرآن فنقول له ما دام الحاضرون لم يتفقوا على تشغيله لا تشغله، وإذا كنت أنت تحب ذلك فاجعل لك سماعة في أذنك، لأني لا أود أن يقرأ القرآن بين قوم يستثقلونه أو قوم لهم أشغال وأحاديث مع أخوانهم فيمتنعون من التحدث. القرآن يجب أن يقرأ والإنسان في أشد ما يكون شوقا إليه. بعض الناس يكون محب للخير عنده أشرطة قرآن ويكون وسائق السيارة ثم يشغله، والركاب لا يريدون هذا أو يريدونه على مرض واستثقال. لماذا نلجئ الناس إلى إلى إلى إلى استماع القرآن وهم يحبون أن يناموا، يحبون أن يتحدثوا من بينهم، نفوسهم في هذه الحال متعقدة ليست على استعداد لاستماع القرآن؟ فإذا استأذن منهم وقال يا أخواننا نريد أن نستمع إلى الشريط وقالوا نعم، حينئذ يكون له محل.
7: ألو.
6: نعم.
7: السلام عليكم.
6: عليكم السلام. الزوج الذي لا يحافظ على الصلاة شيخ، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، حاولت معه الزوجة ولكنه لم يستجب، هل تأثم الزوجة وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
3: الزوجة لا تأثم.
6: طيب.
3: إذا أدت ما يجب عليها من النصيحة، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الفجر والعصر لهما مزية على غيرهما من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما يعني في يوم القيامة في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وبالصلاة قبل غروبها صلاة العصر، والمراد بالبردين الفجر والعصر. الفجر في برد الليل والعصر في برد النهار. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله وأن يحافظوا على الصلوات وأن يؤدوها مع الجماعة إذا كانوا ممن تجب عليهم الجماعة، وأن يحضروا قلوبهم في حال الصلاة لا تتجول يمينا ولا شمالا، وأن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر. وإنني أشكر لهذه الزوجة المباركة التي تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وأقول إن هذا من توفيق الله للعبد أن يهيئ له زوجة بهذه الحال، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتعينه على نوائب الحق. حكم التحريم. وذلك لأن آخذ البطاقة يعطي 200 ريال مثلا.
6: نعم.
3: قد تمر عليه السنة محتاجة إلى دواء ولا إلى علاج، وقد يصاب بأمراض كثيرة عديدة كل يوم طالع له مرض يحتاج إلى علاج وأدوية كثيرة. ففي الحالة الأولى يكون الرابح الشركة لأنها أخذ 200 ريال بدون مقابل، وفي الحالة الثانية يكون الخاسر الشركة لأن هذا غرمها شيئا كثيرا من المال والأدوية. وعقد كهذا يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنصيحتي أولا للشركات ألا تتعامل هذه المعاملة، وثانيا للمواطنين ألا يعاملوا هذه الشركات بهذه المعاملة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
6: أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة، سمعت الجواب. نأخذ مكالمة، تفضل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حالكم يا شيخ؟
3: خير ولله الحمد.
8: عندي بعض الأسئلة، الله يحفظك.
3: تفضل.
8: السؤال الأول، قول بعض القائل يقول إذا خدم شخص يقول له الله لا يهينك، القولة هذه فيها بأس يا شيخ؟
3: لا بأس بها.
8: الله لا يهينك لا بأس فيها؟
3: لا بأس بها.
8: زين.
3: والمعنى لا يسلط عليك أحدا يهينك.
8: معناها كيف يا شيخ؟
3: أن الله لا يسلط عليك أحدا يهينك.
8: أحسن الله إليك. نعم. زين. السؤال الثاني، الله يحفظك. إذا دخل الرجل المسجد ولم يصلي تحية المسجد، هل ينكر عليه يا شيخ؟
3: ينكر عليه.
8: ينكر عليه؟
3: نعم.
8: إيه نعم.
3: إلا إذا كان على غير وضوء.
8: إلا إذا كان على غير وضوء.
3: نعم.

0: أقول ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس.
1: نعم.
0: فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين.
1: أحسن الله إليك. الله خير. السلام عليكم.
0: سلام رسول الله.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: سؤال على الهاتف.
0: نعم.
3: أسأل، جتني بنت اسمعني.
0: اي نعم.
3: في اليوم السابع حلقت رأسها وما أدري هل هو يجوز ولا ما يجوز.
0: لا لا، الذي يحلق رأس الذكر.
3: طيب علي شيء في هذا؟
0: لا لا ما عليك شيء.
3: جزاك الله خير. طيب عندي سؤال ثاني.
0: نعم.
3: عن قول كلمة حرام والله علي، مثلا زوج تجيب لها حاجة وإذا فرطت فيها أو كذا يقول حرام ما أجيب لك كذا مرة ثانية كذا، باب التهديد.
0: لا لا لا تقول هذا.
3: يعني يقول صارت علي هذه، علي فيها شيء.
0: طيب قلت هالكلام وبعدين؟
3: بعدين مثلا يجيبوا لها، مثلا بعدين احتاجت كذا وجبته.
0: ايه. أولا عليك أن لا تعود.
3: أيوة.
0: لا تعود لهذا.
3: أي نعم.
0: ثانيا عليك أن تطعم 10 مساكين.
3: جزاك الله خير. طيب السؤال الثالث. دفعت زكاة 10,000 ريال، 250 في أختي. وضعتها مع الوالد. طبعا ما أخذتها أختي، عيت، فأخذها الوالد. قلت له يأخذها كذا، هل أخرجها يعني ولا يجوز أعطيه هو، أعطيها واحد ثاني ولا؟
0: يعني معناها أنك أعطيتها الوالد؟
3: أي نعم. يعني حطيتها مع الوالد للأخت، والأخت رفضتها، هي محتاجة طبعا، هو محتاج برضه. ويوم قال لي قلت خلاص خذها أنت.
0: أيوة. أبوك محتاج؟
3: أي محتاج هو، بس هل يجوز يعني أنه يأخذها؟
0: أبوك الأحتاج؟
3: إيه.
0: لازم تنفق عليه من مالك.
3: اي نعم.
0: هذه اعتبرها بر وطلع بدالها.
3: اطلع بدالها.
0: طلع بدالها غير ابوك.
3: جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
2: تفضل. تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: يا شيخ في عندنا سؤال، خروج الريح دائما اذا كان الانسان يعاني من نشور حركات كذا في الوضوء دائما.
0: إذا كان لا يستطيع السيطرة عليها ولا له وقت معلوم تتوقف فيه فلا تضره.
4: يعني يتوضأ؟
0: كيف يتوضأ؟
4: يتوضأ الوقت كل صلاة ولا كيف؟
0: لا، ما يلزم يتوضأ الوقت كل صلاة مدام، إلا إذا كانت تتوقف أحيانا.
4: أيوة دائما تأتي دائما.
0: ما تتوقف؟
4: لا.
0: ولا مقدار الصلاة؟
4: والله دائما وقت الوضوء.
0: المهم إذا كانت ما تتوقف مستمرة.
4: أيوة.
0: شفت؟
4: أيوة.
0: ولا تستطيع السيطرة عليها. نعم.
4: أيوة.
0: فإنها لا تنقض الوضوء.
2: جزاك الله خير. نأخذ مكالمة. تفضل.
5: عليكم.
2: عليكم السلام. نعم يا شيخ. الأخت السائلة حفظكم الله تقول بأنها أخذت عمرة في العطلة الصيفية ولكنها لبست النقاب قبل أن تقصر من شعرها، ماذا يلزمها؟
0: إذا كانت ناسية أو جاهلة.
2: نعم يا شيخ.
0: ليس عليها شيء وتقصر بعد ذلك.
2: الحمد لله.
0: إن كان متعمدة فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل.
2: طيب سؤالكم الثاني. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تذكر بأن والدتها كبيرة في السن، تقول لديها أخطاء الحقيقة عند الصلوات، فكثيرا ما تكبر أكثر من مرة وتقرأ سورة ولا تكملها، ماذا يجب عليهم وهل صلاتها صحيحة؟
0: هذا من الوسواس، والواجب عليها أن تدع ذلك وأن لا تلتفت إليه وأن لا تعيد شيئا، لا من التكبير ولا من القراءة ولا شيء. تستمر ولا تلتفت لهذا أبدا، لأنها إن التفت إليه تعب عليها الشيطان.
2: امرأة فضيلة الشيخ تقول عندها شعر كثيف في منطقة الشارب، إزالة مثل هذا هل في ذلك بأس؟
0: لا بأس به هذا، ما دام أنه بين.
2: هي نعم.
0: فلا بأس أن تزيله، لأنها إذا صار بينا صار وجهها كوجه الرجل. هذا تشويه.
2: حفظكم الله وسدد خطاكم وشكرا للأخت السائلة. وناخذ مكالمة الآن. تفضل. تفضل. نعم. عليكم السلام. تقول امرأة عليها نذر ولم تفي بهذا النذر، هل يضر الأسرة أم هل يضر تقول الأولاد والبنات يا شيخ إذا لم تفي بهذا النذر؟
0: لابد أن نعرف ما هو النذر، لأن بعض النذر ما يجب الوفاء به، بعضه يجب الوفاء به، وبعضه يخير الإنسان بين أن يوفي أو يكفر كفارة يمين.
2: تقول هذا النذر فضيلة الشيخ بأنه كان عليه دين، ونذر إذا أوفى هذا الدين أن يذبح بعير ولم يفي بهذا النذر،
0: طيب
2: هل يعود على الأولاد والأسرة؟
0: هذا النذر قصده الصدقة ولا قصده الفرح؟
2: تقول قصده الفرح يا شيخ أنه وفى هذا الدين.
0: إذا يكفر كفارة يمين.
2: طيب، ومقدار الكفارة يا شيخ؟
0: 10 مساكين.
5: ألو.
2: نعم. السلام عليكم. السلام يا شيخ. حديث الذبابة إذا وقع في الإناء ما صحته؟ وهل حقيقة بأنها تقلب إلى الجانب الآخر؟
0: أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أن نغمسه، ما هو أن نقلبه إلى الجانب الآخر، نغمسه.
2: نعم يا شيخ.
0: الشراب ثم نخرجه ثم نشرب الشراب.
2: تسأل عن علامات محبة العبد لله وكذلك محبة الله للعبد.
0: محبة الله للعبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الإنسان لربه أن يؤثر ما أمره الله به على هوى نفسه، وأن يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وأن يعتمد على الله تعالى في سرائه وضرائه. نعم.
2: جزاكم الله خير. حكم إذا فعل الإنسان فعل مثلا كفري كالاستهزاء بالله أو رسوله، ما حكم ذلك مأجورين؟ هل يجوز أن يطلق عليه كافر يا شيخ؟
0: نعم، وقال إنه كافر ويدعى إلى التوبة، فإن تاب وإلا قتل مرتدا إذا فعل شيئا يوجب الردة. أما إذا فعل شيئا لا يوجب الردة فلا يجوز أن نقول أنه كافر.
2: أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة، شكرا لكم، وناخذ مكالمة. تفضل. ما شاء الله. نعم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. إذا صلت المرأة مع جماعة فضيلة الشيخ، مع مجموعة من النساء، هل تأخذ أجر صلاة الرجل؟
0: لا لا لا، ليس لها 27.
2: إيه. حفظكم الله. شكرا. بقي شيء؟
5: لا شكرا.
2: طيب نأخذ مكالمة. تفضل. ما شاء الله. تفضل. نعم. سؤال الأول، الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأنها تقول توجد امرأة من أقاربها تؤذيها بالكلام وغير ذلك، هل يجوز أن تصافحها أو تهجرها؟
0: لا لا، لا شك أن الأفضل أن تسلم عليها وتصافحها، فتكون هي الواصلة وتلك هي القاطعة، والإثم على القاطعة والعياذ بالله.
2: شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا للأخت السائلة، وناخذ معنا مكالمة الآن. تقول يا شيخ حفظكم الله، إذا أردت نجمع بين المغرب والعشاء في السفر وأذن المغرب قبل أن أخرج من البلد، هل يجوز نجمع بين المغرب والعشاء عند الوصول؟
0: الوصول إلى أين؟
2: الوصول البلد الثاني.
0: أي لا بأس.
2: لا بأس. حفظكم الله وشكرا للأخت السائلة.
5: ألو.
2: نعم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. تقول يا شيخ هذه السائلة معنا على الخط، امرأة تخرج من البيت وتجعل المذياع على إذاعة القرآن الكريم مفتوح بحجة طرد الشياطين، هل هذا وارد يا شيخ؟
0: أنا أقول هذا لم يرد، لأن الرواج والمسجلات ما ظهرت إلا أخيرا.
2: نعم يا شيخ.
0: وهذا لا ينفع، لا ينفع بطرد الشياطين، لأن الشياطين إنما تطرد بالعبادة، وهذا ليس بعبادة، هذا غاز ما فيه أن الإنسان إذا استمع إليه يتعظ بما في القرآن فقط.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
7: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الناس إن وعد الله حق

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: 네.
1: السجود في الصلاة ثلاثة أنواع. واحد، سجود ركن، وهو سجود الركعة. اثنان، سجود واجب، وهو سجود السهو. وسجود السهو جبر للنقصان وإرغام للشيطان وإرضاء للرحمن. ثلاثة، سجود مستحب، وهو سجود التلاوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان 3 مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون؟
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك

0: تيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
0: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدني، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج، فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
1: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
0: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
1: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها، بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه ياخد وقت عشان ينهضم إلى ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
0: هذه العملية كلها
1: العملية تعد كمقياس لها كسعر حراري.
0: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
1: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقة القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا نحط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كده إحنا بنبسط المعلومة حقة السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروفة المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. إحنا بناكل أكل معين، مفروض إنه إحنا ما نعدي هذا الأكل، يعني أكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي، بمعنى إنه إحنا لنا قدرات معينة، لنا حركة معينة، لنا فترات نمو بالنسبة للأطفال، بالنسبة للسيدات إذا كانوا حوامل، بالنسبة لكبار السن. فكل درجة معينة لدرجات السن لها أكل معين، لها أغذية معينة ودرجات سعرات معينة. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
0: جميل. إذا دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
1: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له إنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي إلى اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسام وعنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3 يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
0: سادة جمانة يعني معلش عيدين المجهود بالنسبة ل 1.1 يعني مرة أخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
1: 1.1 إذا إنسان ما بيعمل مجهود تماما جالس ما عندنا مجهود مكتبي، مجهود أنه ست البيت جالسة ما عندها شغل، ما في حركة مستمرة، اللهم أنه الحركة العادية اللي هي قيام الأكل الشرب
0: ما فيها جهد العادية كبير.
1: ما فيها جهد كبير 1.1. إذا الإنسان عنده حركة اللي هي حركة بسيطة مع مجهود خفيف، فلنفرض ساعة في اليوم بيعمل رياضة، فلنفرض أنه بيتحرك بيروح عنده حركة في المكتب بياخد 1.2.
0: يعني تقريبا نقدر نقول مجهود متوسط، يعني
1: متوسط المجهود. إذا إنسان مجهوده مرتفع كحاملي الأثقال كشغل الرياضيين هذه الأشياء بياخد 1.3.
0: جميل. إذا مستمعينا الكرام يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3 لينتج عنه كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
1: صحيح. جميل. 100%.
0: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة ما هو التالي؟ ما هي النقطة التالية؟
1: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر ياخد لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية يعني الطول حقه ما هو زيادة ما عنده مجهودات كثيرة يقدر ياخد لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إذا إلى 2000 سعر حراري في اليوم ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. الـ500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعرات الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
0: جميل. إذن الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
1: مضبوط.
0: أها جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا 2200 هذه، طيب لو زادت أو لو قلت إيش يصير؟
1: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن وممكن تؤدي إلى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا احنا القاعدة هذه كلنا احنا بنقول دحين أرقام أرقام أرقام، طب أنا كيف أطبق هذه السعرات الحرارية على أكل اليومي؟
0: جميل.
1: طبعا أول حاجة نقسم احنا عندنا الأغذية عموما مقسمة إلى دهون وهي الأقل 20% من أكلنا، الكربوهيدرات وهي الأعلى في أغذيتنا، البروتينات. الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف الفواكه الخضروات، يندرج تحتها الحبوب الخامات كلها اللي تندرج تحتها، البروتينات تندرج تحتها الحليب الجبنة اللحوم بكافة أنواعها البيض الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات، الدهون نفس الحكاية تندرج تحت الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت الزيت زي زيت الزيتون زيت الكانولا زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تاخد 9 سعر حراري،
0: 9 سعر.
1: الكربوهيدرات تاخد 4 سعر حراري، البروتينات تاخد 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على أكلنا اليومي؟ عندنا في طريقة بسيطة جدا يا جماعة، إذا أنت مرة محتار بالنسبة لسعراتك الحرارية وحابب أنك تدخل وتحسب كل حاجة خلال يومك أو تحسب احتياجك من الأغذية خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائية من خلفها. يعني مثلا البطاقة الغذائية بيكتب لك كمية السعرات الحرارية، كمية البروتينات، كمية الدهون، كمية الكربوهيدرات. الكربوهيدرات إذا فيها ألياف كمان لازم نعرف هذه الأشياء يا جماعة، لا تهملوا البطاقة الغذائية. البطاقة الغذائية هي عبارة عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجوننا هي ويقولوننا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. هتقول لي يا جماعة أستاذ جماعة يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب. في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون. خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم مسلوقة من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطيني تقريبا 70 سعر حراري. 70 سعر حراري في 3 210 سعر حراري. أنا بدي طريقة أخذ فطوري 210 سعر حراري، بالإضافة إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء تاني حنحسبها بدي الطريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري، إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح اخذ، الفطور الغداء قد ايه راح اخذ، العشاء قد ايه راح اخذ. طبعا الفطور هي وجبه مفتوحه عندك تقدر تاخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم. تحاول انك انت تركز انك انت تاكل بروتين، البروتينات الصحيه، جزء من الدهون الصحيه، ما نروح على الدهون المشبعه والمهدرجه، ناخذ الدهون الصحيه اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الاشياء، ما نروح نعتمد على اننا ناخذ الدهون المهدرجه اللي هي المعلبات والاشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعه. الخبز ناخذ الخبز الاسمر، سبحان الله الخبز الاسمر
0: وكما يقال يعني خبز البر دائما
1: صحيح 100%. الخبز البر زي الخبز الابيض ما يفرق في السعرات الحراريه، لكن طريقه هضمه في أجسامنا تختلف. يعني هذا فيه الياف، الالياف سبحان الله استاذ الفاضل تسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم. احنا محتاجين ان الجسم يعمل له صيانه، فاحنا كل ما اكلنا الخبز البر كل ما ارتفعت الالياف عندنا، كل ما قلت نسبه السمنه او الدهون في اعصابنا.
0: جميل. طيب استاذه جمان انا حرجع اكمل معك موضوع الافطار وما يحتوي هذا الافطار من سعرات حراريه ومن انواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذاؤك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-64-77-117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
2: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية
3: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية.
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية.
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: غذاؤك.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية، وضيف حلقتنا هو الأستاذة جمانة جلال، أخصائية توعية غذائية. حياك الله أستاذة جمانة من جديد.
2: أهلا وسهلا.
1: توقفنا عند موضوع الإفطار، معلش ليتك تعيدي لنا موضوع الإفطار ونحاول نفصل يعني إيش ممكن، إيش الأشياء اللي نأكلها، السعرات الحرارية في كل شيء نأكله بالنسبة للإفطار، الإفطار الصحي طبعا.
2: أستاذ إبراهيم، الإفطار الصحي يبغاله حلقة لوحده إن شاء الله بإذن الله، حنعمل له إن شاء الله بإذن الله حلقة لوحدها، حنتكلم عن كل الإفطار الصحي، إيش الأشياء، ليش الإفطار بالذات إحنا لازم نكون فيه. بس نبدأ بسيطة نعطيكم هي كاختصار. الإفطار هو أهم وجبة غذائية خلال اليوم لازم ناخدها. ليش؟ لأنه تجي بعد صيام طويل، تجي بعد فترة من الانقطاع عن الأغذية، فسكر الدم عندنا ينخفض. فأول حاجة نعملها عشان خاطر نصحى في الصباح أو أعضائنا الداخلية تبدأ تشتغل، نبدأ ناخد أغذية تساعد على زي ما يقولوا إيقاظ الأعضاء الداخلية في الثامنة. فسبحان الله حتى الطفل اللي يكون بيفطر تلاحظ أنه يكون حيوي أكثر، كمية الأكتيفيتي أو النشاطات الجسدية عنده أوضح وأفضل من الطفل العادي، إيقاظه البدني والدماغ عنده مرة أعلى من الطفل العادي اللي هو ما بيفطر. فإحنا إن شاء الله بإذن الله حيكون في عندنا حلقة من الحلقات خاصة فقط على الإفطار وإيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفطر فيها كإفطار صحي، وليش إحنا بنقول إنه الإفطار هو من أهم الأغذية خلال اليوم.
1: جميل. أنا أقصد كمان يعني بسؤال أستاذة جمان إنه يعني كيف السعر الوزن المثالي للسعرات الحرارية 2200 سعرة، كيف ممكن نقسمه ما بين إفطار وغداء وعشاء؟
2: احنا ناخد اول حاجة نقسم انه لازم ناخد عندنا خلال اليوم 50% كربوهيدرات، 30% بروتينات، 20% دهون. تتقسم خلال اليوم ما بين الافطار والوجبة، ما بين الافطار والغداء، بعدين الغداء، بعدين ما بين الغداء والعشاء، بعدين العشاء. ليش احنا نقسم هذه الوجبات على اساس انها تكون 6 وجبات او 7 وجبات خلال اليوم؟ لانه بطريقة نخلي الجهاز الهضمي في حالة ايقاظ، في حالة يقظة مستمرة. هذه اليقظة المستمرة تساعدنا على تنظيم السكري في الدم، تنظيم الضغط في الدم، تنظيم الأغذية المتنقلة خلال الدم. فبدي الطريقة نخلي طول الوقت الأجهزة في حالة يقظة وفي حالة استمرارية للعمل، سكر الدم عندنا ما ينخفض، ما يصير في عندنا ضعف في الدماغ عندنا. حتى الإنسان اللي يكون مو آكل تحس أنه نعسان، تحس أنه طفشان، في خمول، ما هو قادر يستوعب المادة العلمية اللي أنت بتتكلم فيها، أو ما يقدر يؤدي لك الـ الـ الـ الأداء على أفضل وجه. فإحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تقسموا أغذيتكم تكون وجبات صغيرة خلال اليوم كل 3 ساعات، بحيث أنه الجهاز الهضمي يكون طول الوقت شغال. حتى سبحان الله أستاذ الفاضل اللي دائما يبغى ينقص وزنه لازم يأكل بالأكل، أنت بتنقص.
1: هذه معادلة غريبة، أنا واحد من الشباب قاطع الأكل بس علشان ينقص، يعني طول اليوم ما ياكل الا يمكن يشرب مويه بس. يعني
2: صدقني هو هو بيعدم جهازه، هو في حاله اعدام لاجهزته الداخليه. ليش؟ لانه اول حاجه الجهاز السكري عندك ما هو منخفض تماما. اذا السكر انخفض معناه انه الدماغ اتضرر، انه الامعاء الداخليه عندك اتضررت. الدماغ الامعاء مفروض في حاله يعني هي فيها حمض سبحان الله من الله موجود. فهذا الحمض اذا هو موجود اساسا وانت ما شغلته فين راح يروح؟
1: جميل.
2: يعني هي معادله علميه سبحان الله، يعني زي ما يقولوا هي كفه. إذا أنت ما دخلت الأغذية مظبوط في جسمك وما عادلتها وما عرفت بالضبط إيش الآلية لإدخال الأغذية، أنت في حالة زي ما يقولوا صراع داخلي في جسدك وتدمير. فإحنا أول حاجة نعملها إنه إحنا نرتب أغذيتنا خلال اليوم، نقسم 50% للكربوهيدرات، وطبعاً الكربوهيدرات نعتمد على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي ذوات الحبة الكاملة بقشرتها كاملة، يعني مثلاً الأرز الكامل، إذا الحبوب الكاملة زي الحمص مثلاً بقشرته، الفول بقشرته، هذه من الأشياء من الأغذية اللي تعتبر ما بين البروتينات النباتية وما بين الكربوهيدرات المعقدة. عندنا العيش مثلاً، الخبز إذا بدنا ناخده، الخبز الأسمر الكامل الحبة، أو الخبز البني زي ما يقولوا، أو خبز البر مع النخالة عليه، بحيث أنه يتشغل الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف أجهزتنا الداخلية من الداخل ويأخذ الدهون المتراكمة. بعدين البروتينات، ناخذ البروتينات مثلا، ناخذ اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، السمك،
1: السمك
2: ناخذ الحبوب.
1: نعم ممتاز.
2: من البروتينات تعد من البروتينات. كمان السمك سبحان الله في كنز من الكنوز، انه يكون مرتفع في الاملاح المعدنيه على حسب احتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيه، بالاضافه للدهون الصحيه انه اوميجا 3 مثلا، اوميجا 4، اوميجا 6، اوميجا 9، هذه من الاشياء اللي موجوده في الاسماك.
1: يختلف السمك اذا كان مقلي او مشوي مثلا؟
2: طبعا طبعا كسارات. هو ايش، في حاجه اسمها طرق طبخ. هذه طرق الطبخ، اذا انت مثلا ممكن انك انت تاخذ البطاطس تكلفنا 70 سعر حراري اذا اخذناها مشويه، اذا اخذناها مقليه تكلفنا 300 سعر حراري، متخيل؟ أوه. شفت الفرق كيف؟ هذه مجرد ان احنا قليناها
1: من 70 سعره الى كم؟
2: الى 300. فاذا قليناها احنا زودنا علينا كمية السعرات الحرارية، ويريد زودنا سعرات حرارية صحية، لا زودناها دهون. كأنك بتفك، دايما جابوا إعلان قبل فترة إنه في طفلة ماسكة كيس الشيبس اللي هو كيس البطاطس المقلية إيه؟ وبتكبه على نفسها كأنها بتشرب شاهي، بتشرب الزيت منه، كأنها بتشرب علبة زيت. فليك إنك تتخيل كمية المضار من البطاطس المقلية. نحن نحاول ناكلها، ما أقول لكم لا، الإنسان يقدر يأكل كل حاجة، لا تحرم نفسك، لكن خليك على نفسك بصير. لازم تنتبه انه هذه كفة، لازم اليوم مثلا اكلت بطاطس مقلية، بكرة مو ضروري تاكل بطاطس مقلية، ممكن تاكلها مشوية، ممكن
1: عملية
2: تاكلها
1: وزن.
2: في الفرن.
1: عملية وزن.
2: هي عملية موازنة زي ما انت قلت وتفضلت.
1: جميل. طيب استاذة جمانة، ناخذ اول اتصال معنا في حلقة اليوم من عبد المجيد حسن من مكة. حياك الله عبد المجيد.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد المجيد.
0: الله يحفظكم، الله يجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله.
1: اللهم امين.
0: والله يا استاذ، انا عندي سكر، ما قادر اضبطه من ناحيه الغذاء اطلاقا، كله يعني فجاه 300 و400 فجاه كذا القى صفر للاخر، بس عايز لي حاجه اعرف كيف اكل، كيف بس اكل هذا.
1: جميل.
2: اول
1: شكرا لك عبد المجيد، حتسمع الجواب من الأستاذة جمال.
0: الله يجزيكم خير، شكرا لكم يا أخي.
1: تفضل
2: أستاذي عبد المجيد. يعني أول حاجة أنا أشكرك أنك أنت اتصلت، وهذا يدل على وعيك الرائع بالنسبة لحالتك الغذائية الآن. اللي راح تعمله أول حاجة أنك أنت توازن السكري بالنسبة للأغذية، يعني ننتبه من أننا ما ناكل تمر، ما ناكل سكر، ما ناكل العنب، ما ناكل الأشياء اللي ممكن ترفع لنا السكر، نحاول نوازنها، ناكل الكميات، نقلل الكميات. ترى مريض السكري ما هو مريض، هو مجرد تنبيه لعاداته الغذائية، هو إنسان خلاص ربي أراد أنه عنده البنكرياس في حالة خمول أو حالة ثوران، ما بنقول أي حاجة. حاول أنك أنت تنتبه للأغذية اللي ممكن ترفع لك السكري. في عندنا سبحان الله العدس، العدس من الأغذية اللي هي الرائعة اللي الإنسان يقدر يأكلها، إنسان اللي عنده السكري ما حتزود لك السكري، لكن ننتبه للكميات، الكميات هنا تلعب دور، وتحاول تفهم من طبيبك قد إيه الكميات اللي مسموحة لك إنك أنت تأكلها وما تزيد عليها. خلي أنت عندك وعي. وغير كده مريض السكري يا جماعة لازم تنتبه لعينك، لازم تنتبه لرجلك، لازم تنتبه للجروح تبعتك، إنه ما يكون في عندك جروح، لازم تنتبه للحرارة، حرارة جسمك. هذه أشياء مريض السكري كتير بيغفل عنها، مو بس المريض السكري معناه إنه ينتبه لأغذيته فقط، لازم ينتبه للأغذية، لازم ينتبه لمقاس العين إنه يشوف بعد فترة، أو الشخص المسؤول عنه لازم يقيس له نظر، الرجل عنده لازم يكون ينتبه للقروح اللي ممكن تطلع في الأرجل، الجروح اللي ممكن تظهر فجأة، فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة إنه ننتبه لها.
1: جميل. طيب نعود إلى محور حديثنا، كنا نتحدث عن الوجبات أتوقع اللي هي الإفطار والغداء والعشاء. خلصنا من الإفطار ندخل في الغداء الآن، ممكن نأخذ نبذة كذا.
2: الغداء، الغداء عندنا إحنا إذا عندنا الإنسان العادي يقدر يأكل، أول حاجة أبدأ بالسلطة. سبحان الله السلطة عندك بتعطيك ألياف غذائية، بتعمل فيلينج، بتعمل امتلاء للمعدة تماما. عندنا كل جرام من الألياف بيعطينا 2 سعر حراري. تقدر تأكل مثلا خس، خيار، طماطم، التنوع الغذائي. سبحان الله أستاذ الفاضل، السلطة من نعم الله الجميلة اللي تعطينا تنوع ما بين الفيتامينات والأملاح المعدنية. هي عبارة عن طبيب متحرك، أنت تقدر تاخده كل يوم يعمل لك طبابة داخلية لجسدك. التنوع هذا بالألوان، مو بس السلطة لون وتنحط على السفرة فقط، لا يا جماعة، السلطة هي عبارة عن سلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والتنظيف الداخلي للأجسام. ليش أنا أرجع تاني وأعيد وأزيد على حكاية تنظيف الداخلي لأجسامنا؟ لأنه أجسامنا هي عبارة عن أنت بتدخل أغذية، بتدخل موية، بتدخل تنفس. هل أنت بتعمل تنظيف أو صيانة داخلية؟ السلطات هذه بتعمل تنظيف وصيانة داخلية. الألياف بتسحب كل المشاكل اللي في جسمك وتروح شوية شوية إن شاء الله بإذن الله تسحبها عن طريق الإخراج الطبيعي.
1: والله جميل جدا أستاذ جمال، يعني هذه اكتشفناها الآن من ضمن الأشياء مثل الخبز الأسمر، العيش الأسمر وأهميته وما يرفع الألياف وينظف. هذا أيضا نفس الطريقة السلطة، يعني هذه من الأشياء أنا أشوف أنها ضرورية أن تكون في الوجبات. يعني
2: صحيح، التنوع موجود. كمان أستاذي، مو معناه أني أنا أكل الخبز أسمر معناه أني أنا أنقطع عن الخبز الأبيض. إذا كان موجود الخبز الأبيض تقدر تأكله، بس يكون عندك وعي للكميات اللي أنت تأكلها، يكون في تغطية. يعني مثلا أكلت خبز أبيض والسلطة عندك ألياف دخلتها عندك في جسمك، أكلت رز، مو ضروري إنه يكون فقط الرز طول وجبة الغداء، ممكن يكون في تنوع، الأرز يكون عندك فيه الشوفان، يكون عندك فيه الحبوب مختلفة، عندك الشعير، عندك هذه الأشياء ممكن تقدم خلال وجبة الغداء. أخواننا السوريين عندهم الفريكة، عندهم البرغل، هذه كلها الحبوب اللي ممكن الواحد يأكلها وقت أو الشاميين عموم بشكل عام. أهل الشام عندهم البرغل والفريكة، عندهم أنواع من الحبوب، الواحد يقدر يأخذ تنوع. اليوم تغدينا غدا، بكرة تغدينا لحم، بكرة تغدينا دجاج، بعده تغدينا سمك، نحاول يكون في تنوع غذائي بهذه الطريقة. سو إحنا بناخد الإفطار عندنا مثلا أخذنا منها فلنفرض 300 كالوري، طبعا هو حيبان بالنسبة للأغذية اللي أنت بتختارها. حاول إنك تقرأ المعلب المغلف من برا إيش موجود عليه. مثلا أخذنا ما بين الإفطار عندنا في تفاحة خضراء، أو أخذنا شاهي، أو أخذنا قهوة، أو أخذنا حليب، أو أخذنا حبة موز. ما هي غلط أبدا يا جماعة، حتى الجماعة اللي موجودين في أعمالهم، خد معاك، اشتري أشياءك من البيت، خد معاك أشياءك، خد واحدة موزة، خد واحد تفاح، خد بسكوت مثلا، أنواع من البسكوت اللي موجود فيها ألياف عالية،
1: ممكن يأكلها أثناء العمل. يعني
2: هو ده يا جماعة، لا تتركوا نفسكم في فترة الغداء أو فترة الفترة طويلة من غير أغذية. خد التمر، التمر من الأشياء الرائعة اللي ممكن متوفرة في يدين. عندنا النواشف، نقدر ناخذ الزبيب، نقدر ناخذ اللوز، كمشة واحدة من اللوز خلال اليوم تعطيك احتياجك الكامل من الأملاح المعدنية. لازم ننتبه لهذا الشيء. بعدين نجي للغداء، ناخذ مثلا 300 كالوري أو 400 كالوري أو 500 كالوري، تقدر تاخذ أو لين 600 كالوري. أنت عندك سلطة، عندك فطور، عندك رز، عندك أشياء مختلفة ممكن تاخذها خلال اليوم. بعدها تقدر تاخذ السناك ثاني مرة. السناك طبعا اللي احنا اخذناه اول مرة
1: اللي بين الفطور والغداء مثلا.
2: ايوه، ما بين الفطور والغداء ممكن يكون 200 كالوري. بعدها الغداء، بعدها بعد الغداء عندنا السناك حق اللي هي ما بين الغداء والعشاء. عندنا احنا نسميها عصرية، هذا اكيد في اختلاف الاسماء يعني، او بعد المغربية. هو ده الواحد يجي يجلس يطلع،
1: يكون هناك يعني تقريبا وجبة معينة.
2: صحيح صحيح، بس ننتبه من هذه الوجبة، يعني ننتبه لانه كثير للاسف مغلوط هذا الفكرة إنه يكون فيها سكر كتير، يكون فيها حلويات، يكون فيها يا جماعة حاولوا إنكم حتى الأمهات اللي في البيوت يا جماعة لا تأخذوا وتعودوا أطفالكم على المذاق الحلو، لأنه سبحان الله الإنسان إذا تعود على المذاق الحلو أكثر من اللازم يصير ما يرغب في أي أكلات صحية أخرى. نحاول ناخذ وقت الغداء أو وقت العصرية أو وقت المغربية، ناخذ زبيب، ناخذ لوز، ناخذ مكسرات مختلفة، يعني أشياء اللي ممكن نلجأ لها تكون ما هي حلوة بزيادة. إذا حابين الشوكولات أو حابين أشياء من بين السناك، نعتبر أنه ناخذ وحدة مو القالب كله. الوحدة هذه ممكن تعطينا 75 سعر حراري، يعني في أنواع من الشوكولاتات اللي قد صباع اليد بتعطينا 99 سعر حراري. ننتبه إحنا إيش بناخذ
1: هذه الوحدة بس، ما بالك بالمجموعة كاملة يعني.
2: فما بالك بالمجموعة كاملة يعني. أنا أستغرب من الأمهات اللي ممكن تعطي ولدها شيبس وتعطيه بعدها شوكولات بار من غير ما هي تنتبه كمية السعرات الحرارية اللي موجودة. ترى زي ما أنتوا الكبار بتعانوا من زيادة الأوزان، حتى الأطفال بيعانوا من زيادة الأوزان. السمنة ما هي شيء قاصر على سن أو
1: عمر معين
2: أو عمر معين زي ما تفضلت وقلت. بعدين ناخذ العشاء. العشاء نحاول نزهد فيه. في عندنا مثلا يقول افطر فطور ملوك وتغدى غدا اعزم فيه صديقك او تغدى غدا امراء، وفي الليل اتعشى عشاء فقراء، او انك انت تزهد فيه.
1: يعني هو تشبيه يعني. نعم نعم
2: نعم، ما هو الا تشبيه مجازي.
1: جميل.
2: العشاء اللي احنا حناخده نحاول انه نروح لاغذيه خفيفه، ما تكون اغذيه ثقيله 100%. ناخذ مثلا البان، ناخذ النواشف، عندنا في منطقه عموما كده هم عارفين فيها.
1: صحيح. صحيح.
2: اللي هي الاجبان الخفيفه، عيش البر، مثلا البيض من الاشياء الاغذيه الرائعه اللي بتعطينا كميه بروتين عاليه وسهله وبسيطه وكل بيت يعرفها يعني. ما ناخذ الاشياء الثقيله. ليش؟ ايش السبب؟ لانه الجسم سبحان الله يهبط، الجسم عندنا ينزل فيه التفاعل خلال اليوم. الليل مهجع لكل شيء، الجسم بيهبط في عملية الهضم، عملية المفاعلات الكيميائية اللي في الجسم تقل، تروح لصيانة الأعضاء الداخلية الأخرى، يعني ما بين القلب، ما بين الدماغ، ما بين الأعضاء الداخلية. فإحنا لازم ننتبه لهذه الأشياء اللي إحنا بناخدها، فنقلل كمية الأغذية اللي ناخدها خلال العشاء.
1: خصوصا أن بعد العشاء هناك نوم يعني، والجهاز الهضمي يحتاج وقت لهضم الأكل.
2: فإحنا كمان تك هنا في عندنا خدعة، لازم الواحد يخلي على الأقل ساعتين إلين ما يبدأ ينام ما بين الغذاء وما بين النوم.
1: نعم. طيب أستاذ جمانة، يعني نتوقف قليلا عند فاصل آخر إن شاء الله.
3: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون؟
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سورة الحشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: سبح

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. الموجبتان: الخصلة الموجبة للجنة، والخصلة الموجبة للنار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم. وعن المعرور ابن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. رواه مسلم. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من

وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة.

0: والمدينة المنورة
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
0: معلم وقصة.
2: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
3: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
2: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد ألا وهو المسجد النبوي، هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم، لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
3: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عنده.
2: الله أكبر.
3: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير منتط محمد صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل،
3: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره. ثم بركت عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت هيأت نفسها للبروك الطويل ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
2: جميل.
3: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور، أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى، هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
2: جميل. بالنسبة لعرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابن عمرو، واشتراه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
3: نعم.
2: ما صحة هذه
3: الرواية؟ نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
2: نعم
3: نعم. وقد تبرع اليتيمان وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعلوه هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، القطاء طائر صغير في حجم الحمامة، يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره، المساحة ما تذكر. ولكن من باب المجاز في اللغة بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
2: جميل. نذهب إلى فاصل المستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
0: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
0: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
3: نعم.
2: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
3: نعم، كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف، ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، فقد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوب الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين في ذلك الوقت، لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11، سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء من المساكين يثربا، وتسع مضى عنهن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدى إلى طه المقوقس قينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارته مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة أعمدة، مكتوب في أعلاها دلالاتها أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك حتى نزل قول ربنا والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة التاسعة للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة يعني عمود لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس، وكذلك المستمعين والمستمعات، أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا، يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة يعني المطيبة بالطيب،
4: المطيبة أو المعطرة،
3: المخلقة كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
4: كان يصلي بجوارها النوافل النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا. نعم. أشهرا ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمع السمعات كذلك عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب. نعم. النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.
4: جميل محمد. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي أو بقي منها؟
3: بقيت هذه الأسطوانات بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
4: نعم. الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرت أستاذ مهدي هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب وهي

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.
1: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.
1: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله مغانم كثيرة
1: للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: وقد جاء في النصوص بيان أن الاحتفال بما هو عيد يقتصر على عيدي الفطر وعيد الأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أهل المدينة وجدهم يحتفلون ببعض أعيادهم، فقال إن الله قد أبدلكم بها يومين هما يوم الأضحى ويوم الفطر. ولذلك فإقامة مثل هذه الحفلات ليست من الأمور المشروعة ولا الأمور التي يرغب فيها الشرع، بل هي مما يتضاد مع الحديث السابق.
3: نعم، هذا سؤال من إحدى المستمعات، تقول بأنها تقول في بعض دعواتها: اللهم اجعلني مظلومة ولا تجعلني ظالمة، فما حكم هذه الدعوة؟
2: يحسن بالإنسان أن يدعو الله جل وعلا بألا يكون ظالما وألا يكون مظلوما، فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات التي يقولها عند خروجه من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أظل أو أظل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومن هنا فمن المستحسن أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن لا يكون ظالما ولا مظلوما.
3: نعم، المستمع أبو مصعب يقول: هل الأفضل للمسافر إلا أن يترخص برخص السفر إذا كان صائما بأن لا يفطر، وإذا كان وقت الصلاة بأن لا يجمع ولا يقصر، خاصة مع وسائل السفر المريحة؟
2: المشقة ليست مرادة لذاتها في الشرع، وإنما المراد أن يكون العبد مطيعا لله عز وجل، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الأخذ بالرخص التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بها أولى من ترك تلك الرخص. فجمع الصلاتين والقصر للصلوات الرباعية مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يقصر الصلاة الرباعية، وكان إذا اشتد به السير جمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع الهدي النبوي أولى وأحسن. وقد جاء في عدد من الأحاديث أن جماعة من أهل الزمان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون أن يزدادوا من العبادة بما يلحق المشقة بهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما أخبر عمن يصوم جميع أيام الدهر قال: لا صام من صام الدهر، ثم أمره بأن يكتفي بصيام بعض الأيام دون بعضها الآخر. ولما جاء جماعة وقالوا بأنهم يقومون الليل كله، وأخبر أن أفضل قيام الليل ما كان يفعله داود عليه السلام حيث ينام أجزاء كثيرة من ليله، وهكذا لما أخبر عن بعضهم بأنه ترفع عن الزواج وظن أن في ترك الزواج شيئا يحبه الله جل وعلا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. ولذلك فإن المشقة ليست مرادة للشارع لذات المشقة، وإنما المراد أن يكون العبد مطيعا لله عز وجل، ومن طاعة الله أن يسير العبد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا فإن العمل بالسنة أولى من إشقاق الإنسان على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فقال: من هذا؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والوصال، يعني في الصوم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. في نصوص كثيرة تؤدي هذا المعنى.
3: نعم، بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نختم حلقتنا بوافر الدعاء لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فشكر الله لكم ما قدمتم معالي الشيخ من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك توفيقا وسعادة ونصرة من عنده، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق لكل خير والهدى وصلاح الأعمال وتيسير الأمور، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى الله شأنهم وأن يقضي حوائجهم وأن يصلح ذراريهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الختام نتقدم بجزيل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، ولزميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن نلتقي معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.
1: فرائد وفوائد. وفوائد.
0: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
3: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. هذا السؤال يا سماحة الشيخ وردنا من عيضة بن محمد سراج الحارثي، يقول من وادي ميسان إلى فضل الشيخ عبد العزيز ابن باز، نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل وإلى آخره. يقول

0: يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعا من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفع المسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم. فالحاصل أنها فيها فائدة لكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة وحس بجدوى، فلا حرج في ذلك مثل ما يستعمل بقية الأدوية. الله جل وعلا جعل في كل داء دواء، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض، فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك، ويسأل من جرب حتى لا يقع فيها بما يضره، يسأل المجربين فيستعمل ما اتضح أنه ينفع ويدع الشيء الذي يضره، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا يقول إن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل، وأن بعض الناس يزعمون أن عندهم طب عربي. أولا الكي في الرأس، ثم يحبسه في غرفة مظلمة 7 أيام على طعام بدون ملح، وأن لا يسمع الأصوات. هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله.
0: أكثر الطب أو كثير منه كله بني على التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محذور شرعا، ليس فيها مداوات بالشرك، وليس فيها مداوات بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة، من كي، من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه يكون مستوردا من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا، بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى جرب شيء من الحبوب أو الثمار أو الكي أو غير ذلك في بعض الأمراض فلا بأس. والحاصل أن الغالب في الطب أو الكثير في الطب أنه إنما هو التجارب. فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب، جرب علاجا بالكي لبعض الأمراض، أو حمية لبعض الأمراض، أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور لأن ينفعه ذلك لبعض الأمراض، أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا، كل هذا لا بأس به على حسب التجارب.
1: لا.
0: بشرط ألا يكون بهذا شيء يخالف أمر الله جل وعلا، لابد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة. أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء. بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء. فالحاصل من هذا أن الشيء الذي يجرب وعرف أنه ينفع، سواء كان كيا أو ثمرة تؤكل أو حبوبا تؤكل أو دهانا أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه مخالفة للشرع، فكل هذا لا بأس به والحمد لله. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، هذا شيء معروف، والله جل وعلا جعل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فجاء بإذن الله، هكذا جاء الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وردتنا هذه الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد، يسأل عن الصلاة في عدة أسئلة. يقول: السؤال الأول، أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة التي هي قيام الليل بعد الوتر؟
0: السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر تهجده إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأجر له حتى أنفجر الفجر. هذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب عز وجل، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيه أنه يقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل المستغفر له في الوجه؟ هل من تائب فيتابع عليه؟ هذا فضل عظيم، ينبغي تحري هذا الوقت هو آخر الليل الثلث الأخير لهذا الحديث الصحيح في النزول. وهذا النزول وصف لربنا عز وجل كما يليق سبحانه وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا النزول يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات.

0: كما نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا شبيه بخلق سبحانه وتعالى، وكما نقول إن علمه يليق بجلاله ورحمته، وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات، كلها حق وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه مماثلة سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه السنة والجماعة، وذلك هو إثباته جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو في السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نثبتها إثباتا بلا تمثيل وننزهها عن التعقيل، ونقول إن يجب إثبات صفات الرب وأسماء من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع ولذلك نثبتها لله كما جاء في النصوص إثباتا بلا تمثيل، وننزه صفات عن مشابهة الخلق تنزيها بريئا من التعقيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل من هذا الباب نثبته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش وأنه فوق العرش جل وعلا، فإن صفاته لا تساوي صفات خلقه، فلا يتناهى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتناهى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزول لا يعلم كنها وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، فيه أنه سبحانه وتعالى يقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى سؤله، هل المستغفر يغفر له، هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت الإكثار من الدعاء في آخر الليل مع الصلاة مع القراءة، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما يصلي في أول الليل، يوتر بثلاث بخمس بسبع بأكثر أو بواحدة على الأقل، لا بس يكفي واحدة بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى راتبتها اثنتين وأوتر بواحدة كفى، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، ثم إذا قام من آخر الليل أو في أثناء الليل وأحب يتهجد أن يتهجد فلا بأس، إذا قام من آخر الليل وأحب يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس، الوتر لا يعيده، النبي عليه السلام قال لا وتران في ليلة، لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل شفعا اثنتين أربع ست ثمان من وتر، الوتر الأول يكفيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر هو جالس، وهذا والله أعلم يبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة غير محرمة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، يختم صلاة بالوتر لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بلا وتر، فالأفضل أن يختم الوتر، لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في آخر الليل فلا بأس بذلك، يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
1: سؤاله الثاني يقول كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟
0: السجين له أحوال، إذا كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي من الحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك. المقصود أن السجين فيه تفصيل،
1: إذا يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته
0: لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من حلها الأصغر ويغتسل من الجنابة كغير من الناس، إن كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتمشى يعني يتمسح بالمنديل ثلاث مرات أكثر مناديل أو بحجر أو بلبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل، ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات أكثر لا ينقص عن ثلاث، لكن متر ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة يستحق وضوء الصلاة إذا حصل الماء ويصل إلى جنابة إن كان عليه جنابة في الماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء تيمم بالتراب، ضرب الأرض وبيديه مسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويا عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفي تيمم واحد أهما جميعا الحدث الأصغر وأكبر جميعا.
1: طيب لو لم يتمكن أيضا من التراب
0: إذا ما تمكن من ذلك أجزاء صلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعت بالعمى ولا تيمم، فاتقوا الله ما استطعت.
1: طيب يقول في سؤاله الثالث والأخير إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم.
0: إذا كان منفردا أو إماما أمكنه يصلي راتبة،
1: لا
0: يصليها قبل الفجر. الفريضة. أما إذا كان مثلا المأموم فاتته الصلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي الراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاء في السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن يخشى قد يخشى نسيانها إذا صلىها بعد الصلاة سنة الفجر فلا بأس. فثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال أصلي الصبح أربعا، فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث لا بأس به، وجاء عن الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن لا ينساها، وإن أخرها وصلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كله طيب.
1: نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي، يسأل عن
0: هنا شيء ما يتمنى، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو أنه صيف، مثل الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقال قد فاته الوقت، فاته يعني الجماعة، فإنه يصلي الراتبة حتى ولو بعد طلوع الشمس، وما قال إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولا ثم يصلي الفجر. هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم فأمر بلا فأذن وصلى كما كان يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام، صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس. هذا السنة، إذا استيقظ النائم وفاته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الأول، يصلي سنة الفجر أول ثم يصلي فريضة ولا يؤخر السنة.
1: المرسل عبد الكريم من الخفجي يسأل عن تلقين المقبور، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ المجيب، أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة تلقينة الميت عند نزوله في القبر، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: التلقين اختلف فيه العلماء، وهو يقال يا فلان قلتم أخرجت أهل الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وجاء في بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، لا يقال يا فلان ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا خرجت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وقرآن الإمامة إلى هذا، ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل. ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء بالمغفرة والثبات، هذا مشروع، إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويتعالى بالمغفرة والثبات، هكذا جاءت السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الذي وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يعرف، هذه السنة.
1: لا أيضا يقول أنني حفرت بئر ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذا الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟ يقول إنني حفرت بئرا ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء والبئر لا زال موجودا في سوريا؟
0: إذا كان الحجر معدا للمقبرة معدا للقبور لأنهم يعني يرجمون بها اللحم فلا بأس، إذا كان معدا للمقبرة يحضر بدلا منه، يعني يشتري بدلا منه بدل الذي جاء في البئر ويحطه المقبرة، إذا كان الحجر هذا مملوك للمقبرة يعني مسبل للمقبرة وأخذ منه للبئر، والبئر مهم من مصلحة المقبرة، أما كان مصلحة المقبرة يعني يغسلوا منها الموتى ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس، أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة، نعم لأبناء السبيل مثلا، فهذا الحجر اللي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه هو أن يبدله، يعني يشتري بداله اللي حطه في الماء في البئر يشتري بدلا منه يحطه في الماء في أحجار المقبرة لحاجة المقبرة.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عيضة بمحمد سراج الحارثي من وادي ميسان وفهمي عبد الرحمن أحمد وأخيرا عبد الكريم من الخفجي، عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة ومستفسرات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور، أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن الدنيا دوارة وأنها تتقلب بأهلها ولا تدوم على حال. كان يتفاخر ويتبختر بأمواله وأولاده، وكأن الدنيا تستمر على ذلك، يعيش الزهو بأكمل صوره ومعانيه، لا يلتفت للناس، ولسان حاله ومقاله: أنا مستغني عنكم بأكملكم، بل أنتم من تحتاجون إلي. وما هي إلا سنيات قلائل لأمثال هؤلاء. فمنهم من فقد هؤلاء الأولاد أو كبروا واستغنوا عنه وتركوه، وربما المال حصل فيه من الكوارث والابتلاءات، فما بين سارق له وما بين تجارة قد ضعفت غير هجر الأولاد له. المهم، طالته الأمراض والأوجاع والأفكار الموسوسة والمخيفة، ذهب ذلك الزهو وأصبح اليوم لا تبختر ولا تفاخر بأموال وأولاد. المصيبة أن العمر مضى وما بقي منه إلا القليل على الرحيل. انصفى عيش امرئ في صبحها، جرعته ممسيا كأس القذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. من نصحك يريد أن يسعدك بالإقبال على الدنيا وزينتها، فأسعده بتقليل رغباته عن هذه الحياة الفانية. احذروا هذا الزهو، احذروا العجب والاغترار، فلا غنى يدوم ولا فقر يبقى، والدنيا دوارة. التفتوا لأحبابكم، قفوا معهم، أكرموهم بما أكرمكم الله به. شعاركم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الدنيا دوارة وأنها تتقلب بأهلها ولا تدوم على حال.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر ابن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشي أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة. والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعون وعائلته لو أرادوا منه شيء يكون في سكينة البيت، سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب، الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة. لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين، أحدهما إزار والثاني رداء، يلبسهما. إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون
وساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا. فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوعه لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحنا بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس، والتي ستفيد الناس في مستقبله. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله، وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

ضوابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك يقصد به تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة مقابل أجرة معلومة، ويتبعه تمليك العين للمستأجر بهبة أو بعوض معلوم. ولجواز هذا العقد ضوابط لا بد من توافرها، وهي: 1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإيجار، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإيجار، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 2- أن يكون الإيجار فعليا وليس ساترا للبيع. 3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 5- يجب أن تطبق على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أحكام الإيجار طوال مدة التأجير، وأحكام البيع عند تملك العين. 6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة التأجير.

ولت خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسن هندامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
5: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

0: شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.
1: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
3: حياكم الله وبياكم.
2: الله يحييك يا شيخ. هذا سائل من القصيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ محمد في بيع الرقى والعزائم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرقى المشروعة أن يرقى القارئ على المريض نفسه، فقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فنزلوا قوما واستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوهم، فتنحوا ناحية، ثم إن الله عز وجل سلط على سيدهم عقربا فلدغته، فقالوا: هل منكم من راق؟ فقال بعضهم لبعض: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، أي قارئ يقرأ. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منهم الرقية، ولكن الصحابة أبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب القارئ يقرأ على هذا اللذيذ فيقرأ سورة الفاتحة حتى قام اللذيذ كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال للقارئ: وما يدريك أنها رقية. فهذا هو المشروع في الرقى، أن يرقى الإنسان على المصاب بنفسه. وأما كتابة الآيات في أوراق أو في أواني ثم مزجها بالماء وسقي المريض إياها، فهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمجربون لهذا انتفعوا به، لكن قد يكون انتفاع بهذا من أجل أن النفس مطمئنة إلى ذلك فترتاح إليه ويخف المرض عنها. فمن فعل ذلك، أي كتب آيات من القرآن في إناء أو في أوراق ثم مزج بها الماء وشربها المريض وانتفع به، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وأما جعل هذا كالسلع يباع ويشترى، حتى سمعنا أن بعضهم جعله أصنافا، فرقية مكتوبة لا بد فيها من 700 إلى 1000 ريال، ورقية مكتوبة يكفي فيها 500، وأخرى يكفي فيها 10، وما أشبه ذلك، حتى صنفوها كأنها أموال تجارة، فإن هذا عندي فيه نظر. والغالب أن الله لا يجعل في هذا بركة، لأن القراء لا يريدون بذلك إلا التجارة في الغالب. ونصيحتي لك أن لا تذهب إليهم، لتشتري هذه الرقية من هذا المحل. وأما إذا ذهبت إليهم لتنصحهم وتقول اقرأوا على المرضى بأنفسكم واحتسبوا الأجر من الله، وما أوتيتم فخذوه وما لم تؤتوه فاتركوه، أو يقال لا بأس أن تأخذوا أجرة على القراءة على المرضى لكن بأنفسكم، لأن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله عز وجل.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صبري ألف ألف ألف، مصري مقيم بالشرقية، يقول: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت يكتب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أرجو منكم الإفادة.
3: نعم، لا يجوز أن يفعل هذا، أن يكتب على قبر الميت على نحاس أو على حجر أو ما أشبه ذلك شيء من القرآن مع تاريخ وفاة الميت، لأن هذا من البدع، وأخشى أن يكون داخلا في القبور المشرفة التي قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولأن هذا فتح باب للتفاخر في هذه اللافتات، وفتح باب للتعلق بهذا الميت، وربما يؤدي الأمر إلى عبادته ودعائه. فلهذا نرى أن هذا الفعل محرم، وأنه يجب على المسؤولين عن المقبرة إذا رأوا مثل ذلك أن ينزعوه من القبور. نعم.
2: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحبا، فأرجو منكم التوجيه في ذلك.
3: نعم، السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض في التشهدين الأول والثاني، لكنه في التشهد الأول فرضيته فرضية وجوب لا فرضية ركن، فإذا تركه الإنسان فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وأما فرضيته في التشهد الثاني فهي فرضية ركن، فرضية ركن بمعنى أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى صلاته فيتشهد ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين بعد أن يسلم. نعم.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شيخ محمد، هذه سائلة من الرياض، أم خولة، تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان وأيهما أولى، وما معنى الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان والإسلام يذكران جميعا ويذكر أحدهما دون الآخر، فإن ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح، ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان، لأنهما ذكرا جميعا. ومن ذلك الآية التي ذكرها السائل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق الله تبارك وتعالى بين الإسلام والإيمان وقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل هذا على أن الإيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان في الجوارح. وأما قول السائل أيهما أعلى، فنقول الإيمان أعلى، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإسلام علانية وقد يكون القلب ضعيف الإيمان وإن كانت أعمال الجوارح معتدلة وقوية. ولهذا قال في هذه الآية لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبين الله في الآية أن الذين أخرجوا وسلموا من العقوبة هم المؤمنون، وأن القرية ليس فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وذلك لأن من جملة أصحاب البيت امرأة لوط، وقد كانت خانته في دينها لا في عرضها، فكتمت كفرها، لكن فيما يظهر هي تعمل عمل أهل البيت المؤمنين. فالبيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت. وخلاصة الجواب أن نقول إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلوب والإسلام ما في الجوارح. نعم.
4: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا سائل رمز لاسمه بتاء راء الرياض، يقول إمام المسجد في حارتنا يقرأ كل فجر جمعة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، وذلك دائما، فهل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟
3: يقرأ في فجر يوم الجمعة.
4: نعم.
3: ألف لام ميم تنزيل السجدة.
4: نعم.
3: وهل أتى على الإنسان.
4: نعم.
3: دائما.
4: نعم يا شيخ.
3: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في فجر يوم الجمعة وكان يديم ذلك، لكن الدوام قد يراد به الدوام المستمر، وقد يراد به الدوام في أغلب الأحيان.
4: نعم.
3: وإن كان الأصل هو الأول أن الإدامة مستمرة، لكن قال العلماء ينبغي أن يفصل أحيانا بغير ذلك.
4: طيب.
3: لئلا يظن العامة أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة من الأمور الواجبة.
4: طيب.
3: وهذا قول حسن. نعم.
4: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول من كان عليه قضاء فوائد هل يجب فيها الترتيب؟
3: نعم. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من عليه فوائد وجب عليه أن يصليها مرتبة، لأنها فرضت هكذا في الأداء، والقضاء يحكي الأداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فقوله فليصلها يقتضي أن تكون المقضية كالمؤدات حتى في الزمن وحتى في الترتيب، وعلى هذا فالترتيب واجب، لكن ذكر العلماء أنه يسقط بالنسيان وبالجهل، يعني لو نسي الإنسان فقدم صلاة مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، وكذلك لو جهل الترتيب فقدم مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، لأن هذا إخلال بالوصف وليس إخلالا بذات العبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم،
4: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم بالفقرة الأخيرة فضيلة الشيخ للسائل، يقول هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة؟
3: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا وتران في ليلة، ويشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فدل ذلك على أنه لا وتران في ليلة، وأن الوتر تختم به صلاة الليل وهو ركعة واحدة.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. شكرا لكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. هذا السؤال يا سماحة الشيخ وردنا من عيضة بن محمد سراج الحارثي، يقول من وادي ميسان. إلى فضل الشيخ عبد العزيز ابن باز، نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل وإلى آخره. يقول أفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه البئر الذي سأل عنها الحيضة قد سأل عنها غيره، وقد تأملنا ما نقل عنها وما رآه من يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعا من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفع المسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم. فالحاصل أنها فيها فائدة لكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة وحس بجدوى، فلا حرج في ذلك مثل ما يستعمل بقية الأدوية. لا. الله جل وعلا جعل في كل داء دواء، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض، فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك، ويسأل من جرب حتى لا يقع فيه بما يضره، يسأل المجربين فيستعمل ما اتضح أنه ينفع ويدع الشيء الذي يضره، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا يقول إن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل، وأن بعض الناس يزعمون أن عندهم طب عربي. أولا الكي في الرأس، ثم يحبسه في غرفة مظلمة 7 أيام على طعام بدون ملح، وأن لا يسمع الأصوات. هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: أكثر الطب أو كثير منه كله مبني على التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محذور شرعا، ليس فيها مداوات بالشرك، وليس فيها مداوات بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة، من كي، من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه يكون مستوردا من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا، بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى جرب شيء من الحبوب أو الثمار أو الكي أو غير ذلك في بعض الأمراض فلا بأس. فالحاصل أن الغالب في الطب أو الكثير في الطب أنه إنما هو التجارب. لا. فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب، جرب علاجا بالكي لبعض الأمراض أو حمية لبعض بعض الأمراض، أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور لأن ينفعه ذلك في بعض الأمراض، أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا، كل هذا لا بأس به على حسب التجارب.
1: لا.
2: بشرط ألا يكون بهذا شيء يخالف أمر الله جل وعلا، لا بد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة. أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء. بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء. فالحاصل من هذا أن الشيء الذي يجرب وعرف أنه ينفع، سواء كان كيا أو ثمرة تؤكل أو حبوبا تؤكل أو دهانا أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه مخالفة للشرع، فكل هذا لا بأس به والحمد لله. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، هذا شيء معروف. والله جل وعلا جعل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فجاء بإذن الله، هكذا جاء الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وردتنا هذه الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد، يسأل عن الصلاة في عدة أسئلة. يقول السؤال الأول: أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة أي التي هي قيام الليل بعد الوتر؟
2: السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر تهجده إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأجر له حتى أنفجر الفجر. هذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب عز وجل، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيه أنه يقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر له؟ هل من تائب فيتابع عليه؟ هذا فضل عظيم، ينبغي تحري هذا الوقت هو آخر الليل الثلث الأخير لهذا الحديث الصحيح في النزول. وهذا النزول وصف لربنا عز وجل كما يليق سبحانه وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا النزول يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كما نقول استوى على الأرض استواء يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى، وكما نقول إن علمه يليق بجلاله ورحمته، وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات، كلها حق وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه المماثلة سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه السنة والجماعة، وذلك هو إثباته جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نثبتها إثباتا بلا تمثيل وننزهها عن التعطيل، ونقول إن يجب إثبات صفات الرب وأسماءه من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع ولذلك نثبتها لله كما جاء في النصوص إثباتا بلا تمثيل، وننزه صفاتها مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل من هذا الباب، نثبته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش وأنه فوق العرش جل وعلا، فإن صفاته لا تشابه صفات خلقه، فلا يتناهى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتناهى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزول لا يعلم كنها وكيفيته إلا سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، فيه أنه سبحانه وتعالى يقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فغفر له؟ هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت الإكثار من الدعاء في آخر الليل مع الصلاة مع القراءة، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر في أول الليل، يوتر بثلاث بخمس بسبع بأكثر أو بواحدة على الأقل، لا بس يكفي واحدة بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى راتبتها اثنتين وأوتر بواحدة كفى، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، ثم إذا قام من آخر الليل أو في أثناء الليل وأحب يتهجد أن يتهجد فلا بس، إذا قام من آخر الليل وأحب يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس، الوتر لا يعيده، النبي عليه السلام قال: لا وتران في ليلة، لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل شبعا اثنتين أربع ست ثمان من الوتر، الوتر الأول يكفيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر هو جالس، وهذا والله أعلم ليبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة غير محرمة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، يختم صلاة بالوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، فالأفضل أن يختم بالوتر، لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في آخر الليل فلا بأس بذلك، يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات ولا حرج في ذلك والحمد لله.
1: سؤاله الثاني يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟
2: السجين له أحوال، إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك. فالمقصود أن السجين فيه تفصيل، إذا يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته.
3: لا بأس. لا إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من هذه الأصغر ويغتسل من الجنابة كغير من الناس. إن كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتغشى يعني يتمسح بالمنديل ثلاث مرات أكثر مناديل أو بحجر أو بلبن أو بغيرها من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل، ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات أكثر، لا ينقص عن ثلاث، يعني مترا ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يستحق وضوء الصلاة إذا حصل الماء ويصل إلى جنابه إن كان عليه جنابه في الماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء فيمن بالتراب، ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويا عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفي تيمم واحد أهما جميعا، الحدث الأصغر وأكبر جميعا.
4: طيب لو لم يتمكن أيضا من التراب
3: إذا ما تمكن من ذلك أجزاء، صلى على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعت للعمى ولا تيمم، فاتقوا الله ما استطعت.
4: طيب يقول في سؤاله الثالث والأخير، إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم.
3: إذا كان منفردا أو إماما أمكن أن يصلي راتبة،
4: لا
3: يصليها قبل الفريضة.
4: لا.
3: أما إذا كان مثلا المأموم فاتته الصلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي راتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاء في السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن يخشى قد يخشى نسيانها إذا صلىها بعد الصلاة سنة الفجر فلا بأس. قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال أصلي الصبح أربعا، فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث لا بأس به، وجاء عن الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن لا ينساها، وإن أخرها وصلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كله طيب.
4: نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي، يسأل عن
3: هنا شيء ما يتمسك وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو أنه صيب، مثل الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقال قد فاته الوقت، قد فاته يعني الجماعة، فإنه يصلي الراتب حتى ولو بعد طلوع الشمس، وما قال إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولا ثم يصلي الفجر. هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأذن وصلى كما كان يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام، صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس. هذا السنة، إذا استيقظ النائم وفاته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الواحد، يصلي سنة الفجر أول ثم يصلي فريضة ولا يؤخر السنة.
4: المرسل عبد الكريم من الخفجي يسأل عن تلقين المقبور، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض سؤال هذا على فضلة الشيخ المجيب، أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة؟ تلقينة الميت عند نزوله في القبر أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: التلقين اختلف فيه العلماء، وهو يقال يا فلان قلتم أخرجتها من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وجاء في بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، لا يقال يا فلان ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا خرجت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وقرآن إماما إلى هذا، ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل، ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء في المغرب والثبات، هذا مشروع، إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويتعالى في المغرب والثبات، هكذا جاءت السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الذي وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يرسل، هذه السنة.
4: لا. أيضا يقول أنني حفرت بئر ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذا الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟ يقول إنني حفرت بئرا ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء والبئر لا زال موجودا في سوريا؟
3: إذا كان حجر معدل للمقبرة معدة القبور لأنهم يعني يبدعون بها اللحن فلا بأس. إذا كان معد للمغبرة يحط بدلا منه يعني يشتري بدلا منه بدل الذي جاء في البئر ويحطه المغبرة. إذا كان الحجر هذا يعني مملوك للمغبرة يعني مسبل للمغبرة وأخذ منه البئر والبئر مهم من مصلحة المغبرة. أما كان مصلحة المغبرة يعني يغسلوا منها الموتى ويستفيدون منها في تغسيل الموتى هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس. أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة لأبناء السبيل مثلا. فهذا الحجر اللي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه هو أن يبدله يعني يشتري بداله اللي حطه في الماء في البئر يشتري بدلا منه يحطه في الماء في أحجار المقبرة لحاجة المقبرة.
4: أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عيضة بمحمد سراج الحارثي من وادي ميسان وفهم عبد الرحمن أحمد وأخيرا عبد الكريم من الخفجي. عرضنا موردنا منهم من أسئلة المستشارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ كما نشكركم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور: أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن الدنيا دوارة وأنها تتقلب بأهلها ولا تدوم على حال. كان يتفاخر ويتبختر بأمواله وأولاده وكأن الدنيا تستمر على ذلك، يعيش الزهو بأكمل صوره ومعانيه، لا يلتفت للناس ولسان حاله ومقاله أنا مستغني عنكم بأكملكم بل أنتم من تحتاجون إلي، وما هي إلا سنيات قلائل لأمثال هؤلاء. فمنهم من فقد هؤلاء الأولاد أو كبروا واستغنوا عنه وتركوه، وربما المال حصل فيه من الكوارث والابتلاءات، فما بين سارق له وما بين تجارة قد ضعفت غير هجر الأولاد له. المهم طالته الأمراض والأوجاع والأفكار الموسوسة والمخيفة، ذهب ذلك الزهو وأصبح اليوم لا تبختر ولا تفاخر بأموال وأولاد. المصيبة أن العمر مضى وما بقي منه إلا القليل على الرحيل. إن صفى عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس القذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. من نصحك يريد أن يسعدك بالإقبال على الدنيا وزينتها، فأسعده بتقليل رغباته عن هذه الحياة الفانية. احذروا هذا الزهو، احذروا العجب والاغترار، فلا غنى يدوم ولا فقر يبقى والدنيا دوارة. التفتوا لأحبابكم، قفوا معهم، أكرموهم بما أكرمكم الله به. شعاركم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الدنيا دوارة وأنها تتقلب بأهلها ولا تدوم على حال.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر ابن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشي أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم

0: يعلمنا أن نصلي في البيت لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة. والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت. وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعون وعائلته لو أرادوا منه شيء يكون في سكينة البيت سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة، لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين أحدهما إزار والثاني رداء يلبسهما، إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون ساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا. فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوعه لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحن بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس، والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا. وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: جسمه كله، وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
3: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدنه، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج، فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
2: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
3: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
2: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه ياخد وقت عشان ينهضم إلين ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
3: هذه العملية كلها
2: العملية تعد كمقياس لها كسعر حراري.
3: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
2: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقت القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا نحط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كذا إحنا بنبسط المعلومة حقت السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروفة المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. احنا بناكل اكل معين، مفروض انه احنا ما نعدي هذا الاكل، يعني اكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي، بمعنى انه احنا لنا قدرات معينه، لنا حركه معينه، لنا فترات نمو بالنسبه للاطفال، بالنسبه للسيدات اذا كانوا حوامل، بالنسبه لكبار السن، فكل درجه معينه لدرجات السن لها اكل معين، لها اغذيه معينه ودرجات سعرات معينه. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
3: جميل. إذا دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
2: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له أنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت، ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي إلى اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين، ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسام عنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار، ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3، يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
3: سادة جمانة، يعني معلش عيدين المجهود بالنسبة ل 1.1 واحدة، يعني مرة أخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
2: 1.1 إذا إنسان ما بيعمل مجهود تماما، جالس ما عندنا مجهود مكتبي، مجهود أنه ست البيت جالسة ما عندها شغل، ما في حركة مستمرة، اللهم أنه الحركة العادية اللي هي قيام الأكل الشرب
3: ما فيها جهد العادية كبير. نعم.
2: ما فيها جهد كبير. 1.1 إذا الإنسان عنده حركة اللي هي حركة بسيطة مع مجهود خفيف، فلنفرض ساعة في اليوم بيعمل رياضة، فلنفرض أنه بيتحرك بيروح عنده حركة في المكتب، بياخد 1.2.
3: يعني تقريبا نقدر نقول مجهود متوسط، يعني
2: متوسط المجهود. إذا إنسان مجهوده مرتفع كحاملي الأثقال
3: الرياضيين،
2: كشغل الرياضيين، هذه الأشياء، بياخد 1.3.
3: جميل. إذا مستمعينا الكرام، يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل، سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3، لينتج عنه كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
2: صحيح. جميل. 100%.
3: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة، ما هو التالي؟ ما هي النقطة التالية؟
2: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل، في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر ياخذ لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية، يعني الطول حقه ما هو زيادة، ما عنده مجهودات كثيرة، يقدر ياخذ لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إذا إلى 2000 سعر حراري في اليوم، ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. 500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعرات الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
3: جميل. إذن الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
2: مضبوط.
3: أها جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا 2200 هذه، طيب لو زادت أو لو قلت إيش يصير؟
2: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن، وممكن تؤدي إلى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا احنا القاعدة هذه كلنا احنا بنقول دحين أرقام أرقام أرقام، طب أنا كيف أطبق هذه السعرات الحرارية على أكلي اليومي؟
3: جميل.
2: طبعا أول حاجة نقسم، احنا عندنا الأغذية عموما مقسمة إلى دهون وهي الأقل 20% من أكلنا، الكربوهيدرات وهي الأعلى في أغذيتنا، البروتينات. الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف، الفواكه، الخضروات، يندرج تحتها الحبوب، الخامات كلها اللي تندرج تحتها. البروتينات تندرج تحتها الحليب، الجبنة، اللحوم بكافة أنواعها، البيض، الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات. الدهون نفس الحكاية تندرج تحت الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة، زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت، الزيت، زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تاخذ 9 سعر حراري. الكربوهيدرات الكربوهيدرات تاخذ 4 سعر حراري. البروتينات تاخذ 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على اكلنا اليومي؟ عندنا في طريقه بسيطه جدا يا جماعه، اذا انت مره محتار بالنسبه لسعراتك الحراريه وحابب انك تدخل تحسب كل حاجه خلال يومك او تحسب احتياجك من الاغذيه خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائيه من خلفها. يعني مثلا البطاقه الغذائيه بيكتب لك كميه السعرات الحراريه، كميه البروتينات، كميه الدهون، كميه الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اذا فيها الياف كمان لازم نعرف هذه الأشياء يا جماعة. لا تهملوا البطاقة الغذائية. البطاقة الغذائية هي عبارة عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجوننا هي ويقولوننا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. هتقول لي يا جماعة أستاذ جماعة يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب. في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون. خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم مسلوقة من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطيني تقريبا 70 سعر حراري. 70 سعر حراري في 3 210 سعر حراري. أنا بدي طريقة أخذ فطوري 210 سعر حراري، بالإضافة إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء تاني حنحسبها بدي الطريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري، إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح اخذ، الفطور الغداء قد ايه راح اخذ، العشاء قد ايه راح اخذ. طبعا الفطور هي وجبه مفتوحه عندك تقدر تاخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم. تحاول انك انت تركز انك انت تاكل بروتين، البروتينات الصحيه، جزء من الدهون الصحيه، ما نروح على الدهون المشبعه والمهدرجه، ناخذ الدهون الصحيه اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الاشياء، ما نروح نعتمد على اننا ناخذ الدهون المهدرجه اللي هي المعلبات والاشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعه. الخبز ناخذ الخبز الاسمر، سبحان الله الخبز الاسمر
3: وكما يقال يعني خبز البر دائما.
2: صحيح 100%. الخبز البر زي الخبز الابيض ما يفرق في السعرات الحراريه، لكن طريقه هضمه في أجسامنا تختلف. يعني هذا في الياف، الالياف سبحان الله استاذ الفاضل تسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم. احنا محتاجين ان الجسم يعمل له صيانه، فاحنا كل ما اكلنا الخبز البر كل ما ارتفعت الالياف عندنا، كل ما قلت نسبه السمنه او الدهون في اجسامنا.
3: جميل. طيب استاذه جمان، انا حرجع اكمل معك موضوع الافطار وما يحتوي هذا الافطار من سعرات حراريه ومن انواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذاؤك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-647-7117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
0: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية
4: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية.
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية.
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية، وضيف حلقتنا هو الأستاذة جمانة جلال، أخصائية توعية غذائية. حياك الله أستاذة جمانة من جديد.
3: أهلا وسهلا.
2: توقفنا عند موضوع الإفطار، معلش ليتك تعيدي لنا موضوع الإفطار ونحاول نفصل يعني إيش ممكن، إيش الأشياء اللي نأكلها، السعرات الحرارية في كل شيء نأكله بالنسبة للإفطار، الإفطار الصحي طبعا.
3: أستاذ إبراهيم، الإفطار الصحي يبغاله حلقة لوحده إن شاء الله بإذن الله، حنعمل له إن شاء الله بإذن الله حلقة لوحدها، حنتكلم عن كل الإفطار الصحي، إيش الأشياء، ليش الإفطار بالذات إحنا لازم نكون فيه. بس نبدأ بسيطة
2: نبدأ.
3: هي كاختصار، الإفطار هو أهم وجبة غذائية خلال اليوم لازم ناخدها. ليش؟ لأنه تجي بعد صيام طويل، تجي بعد فترة من الانقطاع عن الأغذية، فسكر الدم عندنا ينخفض. فأول حاجة نعملها عشان خاطر نصحى في الصباح أو أعضائنا الداخلية تبدأ تشتغل، نبدأ ناخذ أغذية تساعد على زي ما يقولوا إيقاظ الأعضاء الداخلية في الثامنة. فسبحان الله حتى الطفل اللي يكون بيفطر تلاحظ أنه يكون حيوي أكثر، كمية الأكتيفيتي أو النشاطات الجسدية عنده أوضح وأفضل من الطفل العادي، إيقاظه البدني والدماغ عنده مرة أعلى من الطفل العادي اللي هو ما بيفطر. فإحنا إن شاء الله بإذن الله حيكون في عندنا حلقة من الحلقات خاصة فقط على الإفطار وإيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفطر فيها كإفطار صحي، وليش إحنا بنقول إنه الإفطار هو من أهم الأغذية خلال اليوم.
2: جميل. أنا أقصد كمان يعني بسؤال أستاذة جمان إنه يعني كيف السعر الوزن المثالي للسعرات الحرارية 2200 سعرة، كيف ممكن نقسمه ما بين إفطار وغداء وعشاء؟
3: احنا ناخد اول حاجة نقسم انه لازم ناخد عندنا خلال اليوم 50% كربوهيدرات، 30% بروتينات، 20% دهون. تتقسم خلال اليوم ما بين الافطار والوجبة، ما بين الافطار والغداء، بعدين الغداء، بعدين ما بين الغداء والعشاء، بعدين العشاء. ليش احنا نقسم هذه الوجبات على اساس انها تكون 6 وجبات او 7 وجبات خلال اليوم؟ لانه بطريقة نخلي الجهاز الهضمي في حالة ايقاظ، في حالة يقظة مستمرة. هذه اليقظة المستمرة تساعدنا على تنظيم السكري في الدم، تنظيم الضغط في الدم، تنظيم الأغذية المتنقلة خلال الدم. فبدي الطريقة نخلي طول الوقت الأجهزة في حالة يقظة وفي حالة استمرارية للعمل، سكر الدم عندنا ما ينخفض، ما يصير في عندنا ضعف في الدماغ عندنا. حتى الإنسان اللي يكون مو آكل تحس أنه نعسان، تحس أنه طفشان، في خمول، ما هو قادر يستوعب المادة العلمية اللي أنت بتتكلم فيها، أو ما يقدر يؤدي لك الأداء على أفضل وجه. فإحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تقسموا أغذيتكم تكون وجبات صغيرة خلال اليوم كل 3 ساعات، بحيث أنه الجهاز الهضمي يكون طول الوقت شغال. حتى سبحان الله أستاذ الفاضل اللي دائما يبغى ينقص وزنه لازم يأكل بالأكل، أنت بتنقص.
2: هذه معادلة غريبة، أنا واحد من الشباب قاطع الأكل بس علشان ينقص، يعني طول اليوم ما يأكل إلا يمكن يشرب موية بس. يعني
3: صدقني هو هو بيعدم جهازه، هو في حالة إعدام لأجهزته الداخلية. ليش؟ لأنه أول حاجة الجهاز السكري عندك ما هو منخفض تماما. إذا السكر ينخفض معناه أنه الدماغ تضرر، أنه الأمعاء الداخلية عندك تضررت. الدماغ الأمعاء مفروض في حالة يعني هي فيها حمض سبحان الله من الله، من الله موجود. فهذا الحمض إذا هو موجود أساسا وأنت ما شغلته كيف رح يروح؟
2: جميل.
3: يعني هي معادلة علمية سبحان الله، يعني زي ما يقولوا هي كفة. إذا أنت ما دخلت الأغذية مظبوط في جسمك وما عادلتها وما عرفت بالضبط إيش الآلية لإدخال الأغذية، أنت في حالة زي ما يقولوا صراع داخلي في جسدك وتدمير. فإحنا أول حاجة نعملها إنه إحنا نرتب أغذيتنا خلال اليوم، نقسم 50% للكربوهيدرات، وطبعا الكربوهيدرات نعتمد على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي ذوات الحبة الكاملة بقشرتها كاملة، يعني مثلا الأرز الكامل، إذا الحبوب الكاملة زي الحمص مثلا بقشرته، الفول بقشرته، هذه من الأشياء من الأغذية اللي تعتبر ما بين البروتينات النباتية وما بين الكربوهيدرات المعقدة. عندنا العيش مثلا، الخبز إذا بدنا ناخده، الخبز الأسمر الكامل الحبة، أو الخبز البني زي ما يقولوا، أو خبز البر مع النخالة عليه، بحيث أنه يتشغل الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف أجهزتنا الداخلية من الداخل، ويأخذ الدهون المتراكمة. بعدين البروتينات، ناخذ البروتينات مثلا، ناخذ اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، السمك،
2: السمك
3: ناخذ الحبوب.
2: نعم ممتاز.
3: من البروتينات من البروتينات. كمان السمك سبحان الله فيه كنز من الكنوز، انه يكون مرتفع في الاملاح المعدنيه على حسب احتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيه، بالاضافه للدهون الصحيه، انه اوميجا 3 مثلا، واوميجا 4، واوميجا 6، واوميجا 9، هذه من الاشياء اللي موجوده في الاسماك.
2: يختلف الواحد السمك اذا كان مقلي او مشوي مثلا؟
3: طبعا طبعا كسارك. هو ايش، في حاجه اسمها طرق طبخ. هذه طرق الطبخ، اذا انت مثلا ممكن انك انت تاخذ البطاطس تكلفنا 70 سعر حراري اذا اخذناها مشويه، اذا اخذناها مقليه تكلفنا 300 سعر حراري، متخيل؟ شفت الفرق كيف؟ هذه مجرد ان احنا قليناها
2: من 70 سعره الى كم؟
3: الى 300. فاذا قليناها احنا زودنا علينا كمية السعرات الحرارية، ويريد زودنا سعرات حرارية صحية، لا زودناها دهون. كأنك بتفك، دايما جابوا إعلان قبل فترة إنه في طفلة ماسكة كيس الشيبس اللي هو كيس البطاطس المقلية إيه؟ وبتكبه على نفسها كأنها بتشرب شاهي، بتشرب الزيت منه، كأنها بتشرب علبة زيت. فليك إنك تتخيل كمية المضار من البطاطس المقلية. نحن نحاول ناكلها، ما أقول لكم لا، الإنسان يقدر يأكل كل حاجة، لا تحرم نفسك، لكن خليك على نفسك بصير. لازم تنتبه انه هذه كفة، لازم اليوم مثلا اكلت بطاطس مقلية، بكرة مو ضروري تاكل بطاطس مقلية، ممكن تاكلها مشوية، ممكن تاكلها
2: وزن.
3: في الفرن.
2: عملية وزن،
3: هي عملية موازنة زي ما انت قلت وتفضلت.
2: جميل. طيب استاذة جمانة، ناخذ اول اتصال معنا في حلقة اليوم من عبد المجيد حسن من مكة. حياك الله عبد المجيد.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد المجيد.
0: الله يحفظكم، الله يجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله.
2: اللهم امين.
0: والله يا استاذ، انا عندي سكر، ما قادر احسبه من ناحيه الغذاء اطلاقا، كله يعني فجاه 300 و400، فجاه كذا القى صفر للاخر، بس عايز اي حاجه اعرف كيف اكل، كيف بس اكل هذا.
2: جميل.
3: اول
2: شكرا لك عبد المجيد، حتسمع الجواب من الأستاذة جمال.
0: الله يجزيكم خير، شكرا لكم يا أخي.
2: تفضل
3: أستاذي عبد المجيد. يعني أول حاجة أنا أشكرك أنك أنت اتصلت، وهذا يدل على وعيك الرائع بالنسبة لحالتك الغذائية الآن. اللي راح تعمله أول حاجة أنك أنت توازن السكري بالنسبة للأغذية، يعني ننتبه من أننا ما ناكل تمر، ما ناكل سكر، ما ناكل العنب، ما ناكل الأشياء اللي ممكن ترفع لنا السكر، نحاول نوازنها، ناكل الكميات، نقلل الكميات. ترى مريض السكري ما هو مريض، هو مجرد تنبيه لعاداته الغذائية، هو إنسان خلاص ربي أراد أنه عنده البنكرياس في حالة خمول أو حالة ثوران، ما بنقول أي حاجة. حاول أنك أنت تنتبه للأغذية اللي ممكن ترفع لك السكري. في عندنا سبحان الله العدس، العدس من الأغذية اللي هي الرائعة اللي الإنسان يقدر يأكلها، إنسان اللي عنده السكري ما حتزود لك السكري، لكن ننتبه للكميات، الكميات هنا تلعب دور، وتحاول تفهم من طبيبك قد إيه الكميات اللي مسموحة لك إنك أنت تأكلها وما تزيد عليها. خلي أنت عندك وعي. وغير كده مريض السكر يا جماعة لازم تنتبه لعينك، لازم تنتبه لرجلك، لازم تنتبه للجروح تبعتك، إنه ما يكون في عندك جروح، لازم تنتبه للحرارة، حرارة جسمك. هذه أشياء مريض السكر كثير بيغفل عنها. مو بس المريض السكري معناه إنه ينتبه لأغذيته فقط، لازم ينتبه للأغذية، لازم ينتبه لمقاس العين إنه يشوف بعد فترة، أو الشخص المسؤول عنه لازم يقيس له نظر، الرجل عنده لازم يكون ينتبه للقروح اللي ممكن تطلع في الأرجل، الجروح اللي ممكن تظهر فجأة، فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة إنه ننتبه لها.
2: جميل. طيب نعود إلى محور حديثنا، كنا نتحدث عن الوجبات، أتوقع اللي هي الإفطار والغداء والعشاء. خلصنا من الإفطار، ندخل في الغداء الآن، ممكن نأخذ نبذة كذا.
3: الغداء عندنا إحنا، إذا عندنا الإنسان العادي يقدر يأكل، أول حاجة أبدأ بالسلطة. سبحان الله، السلطة عندك بتعطيك ألياف غذائية، بتعمل فيلينج، بتعمل امتلاء للمعدة تماما. عندنا كل جرام من الألياف بيعطينا 2 سعر حراري. تقدر تأكل مثلا خس، خيار، طماطم، التنوع الغذائي. سبحان الله أستاذ الفاضل، السلطة من نعم الله الجميلة اللي تعطينا تنوع ما بين الفيتامينات والأملاح المعدنية. هي عبارة عن طبيب متحرك، أنت تقدر تاخده كل يوم يعمل لك طبابة داخلية لجسدك. التنوع هذا بالألوان، مو بس السلطة لون وتنحط على السفرة فقط، لا يا جماعة، السلطة هي عبارة عن سلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والتنظيف الداخلي للأجسام. ليش أنا أرجع تاني وأعيد وأزيد على حكاية تنظيف الداخلي لأجسامنا؟ لأنه أجسامنا هي عبارة عن، أنت بتدخل أغذية، بتدخل موية، بتدخل تنفس. هل أنت بتعمل تنظيف أو صيانة داخلية؟ السلطات هذه بتعمل تنظيف وصيانة داخلية. الألياف بتسحب كل المشاكل اللي في جسمك وتروح شوية شوية، إن شاء الله بإذن الله تسحبها عن طريق الإخراج الطبيعي.
2: والله جميل جدا أستاذ جمال، يعني هذه اكتشفناها الآن من ضمن الأشياء، مثل الخبز الأسمر، العيش الأسمر، وأهميته وما يرفع الألياف وينظف. هذا أيضا نفس الطريقة السلطة، يعني هذه من الأشياء أنا أشوف أنها ضرورية أن تكون في الوجبات. يعني
3: صحيح، التنوع موجود. كمان أستاذي، مو معناه أني أنا أكل الخبز أسمر معناه أني أنا انقطع عن الخبز الأبيض. إذا كان موجود الخبز الأبيض تقدر تأكله، بس يكون عندك وعي للكميات اللي أنت تأكلها، يكون في تغطية. يعني مثلا أكلت خبز أبيض والسلطة عندك ألياف دخلتها عندك في جسمك، أكلت رز، مو ضروري أنه يكون فقط الرز طول وجبة الغداء، ممكن يكون في تنوع، الأرز يكون عندك، في الشوفان يكون عندك، في الحبوب مختلفة، عندك الشعير، عندك هذه الأشياء ممكن تقدم خلال وجبة الغداء. أخواننا السوريين عندهم الفريكة، عندهم البرغل، هذه كلها الحبوب اللي ممكن الواحد يأكلها وقت أو الشاميين عموم بشكل عام، أهل الشام عندهم البرغل والفريكة، عندهم أنواع من الحبوب، الواحد يقدر يأخذ تنوع. اليوم تغدينا غدا، بكرة تغدينا لحم، بكرة تغدينا دجاج، بعده تغدينا سمك، نحاول يكون في تنوع غذائي بهذه الطريقة. سو إحنا بناخد الإفطار عندنا مثلا، أخذنا منها فلنفرض 300 كالوري، طبعا هو حيبان بالنسبة للأغذية اللي أنت بتختارها، حاول إنك تقرأ المعلب المغلف من برا إيش موجود عليه. مثلا أخذنا ما بين الإفطار عندنا في تفاحة خضراء، أو أخذنا شاهي، أو أخذنا قهوة، أو أخذنا حليب، أو أخذنا يعني حبة موز، ما هي غلط أبدا يا جماعة. حتى الجماعة اللي موجودين في أعمالهم، خد معاك، اشتري أشياءك من البيت، خد معاك أشياءك، خد واحدة موزة، خد واحد تفاح، خد بسكوت مثلا، أنواع من البسكوت اللي موجود فيها ألياف عالية،
2: ممكن يأكلها أثناء العمل. يعني
3: هو دا يا جماعة، لا تتركوا نفسكم في فترة الغداء أو فترة الفترة طويلة من غير أغذية. خد التمر، التمر من الأشياء الرائعة اللي ممكن متوفرة في يدك. عندنا النواشف، نقدر ناخذ الزبيب، نقدر ناخذ اللوز، كمشة واحدة من اللوز خلال اليوم تعطيك احتياجك الكامل من الأملاح المعدنية، لازم ننتبه لهذا الشيء. بعدين نجي للغداء، ناخذ مثلا 300 كالوري أو 400 كالوري أو 500 كالوري، تقدر تاخذ أو لين 600 كالوري. أنت عندك سلطة، عندك فطور، عندك رز، عندك أشياء مختلفة ممكن تاخذها خلال اليوم. بعدها تقدر تاخذ السناك ثاني مرة. السناك طبعا اللي احنا اخذناه اول مرة
2: اللي بين الفطور والغداء مثلا،
3: ايوه ما بين الفطور والغداء ممكن يكون 200 كالوري. بعدها الغداء، بعدها بعد الغداء عندنا السناك حق اللي هي ما بين الغداء والعشاء، عندنا احنا نسميها عصرية، هذا اكيد في اختلاف الاسماء يعني، او بعد المغربية. هو ده الواحد يجي يجلس يطلع،
2: يكون هناك يعني تقريبا وجبة معينة.
3: صحيح صحيح، بس ننتبه من هذه الوجبة، يعني ننتبه لانه كثير للاسف مغلوط هذا الفكرة إنه يكون فيها سكر كتير، يكون فيها حلويات، يكون فيها صحيح. يا جماعة حاولوا إنكم حتى الأمهات اللي في البيوت يا جماعة لا تأخذوا وتعودوا أطفالكم على المذاق الحلو، لأنه سبحان الله الإنسان إذا تعود على المذاق الحلو أكثر من اللازم يصير ما يرغب في أي أكلات صحية أخرى. نحاول ناخذ وقت الغداء أو وقت العصرية أو وقت المغربية، ناخذ زبيب، ناخذ لوز، ناخذ مكسرات مختلفة، يعني أشياء اللي ممكن نلجأ لها تكون ما هي حلوة بزيادة. إذا حابين الشوكولات أو حابين أشياء من بين السناك، نعتبر أنه ناخذ وحدة مو القالب كله. الوحدة هذه ممكن تعطينا 75 سعر حراري، يعني في أنواع من الشوكولاتات اللي قد صباع اليد بتعطينا 99 سعر حراري. ننتبه إحنا إيش بناخذ
2: هذه الوحدة بس، ما بالك بالمجموعة كاملة
3: يعني. فما بالك بالمجموعة كاملة يعني. أنا أستغرب من الأمهات اللي ممكن تعطي ولدها شيبس وتعطيه بعدها شوكولات بار من غير ما هي تنتبه كمية السعرات الحرارية اللي موجودة. ترى زي ما أنتوا الكبار بتعانوا من زيادة الأوزان، حتى الأطفال بيعانوا من زيادة الأوزان. السمنة ما هي شيء قاصر على سن أو
2: عمر معين
3: أو عمر معين زي ما تفضلت وقلت. بعدين ناخذ العشاء. العشاء نحاول نزهد فيه. في عندنا مثلا يقول افطر فطور ملوك وتغدى غدا اعزم فيه صديقك، او تغدى غدا امراء، وفي الليل اتعشى عشاء فقراء، او انك انت تزهد فيه.
2: يعني هو تشبيه يعني. نعم نعم
3: نعم، ما هو الا تشبيه مجازي.
2: جميل.
3: العشاء اللي احنا حناخده نحاول انه نروح لاغذيه خفيفه، ما تكون اغذيه ثقيله 100%. ناخذ مثلا البان، ناخذ النواشف، عندنا في منطقه عموما كده هم عارفين فيها.
2: صحيح. صحيح.
3: اللي هي الاجبان الخفيفه، عيش البور، مثلا البيض. البيض من الاشياء الاغذيه الرائعه اللي بتعطينا كميه بروتين عاليه وسهله وبسيطه وكل بيت يعرفها يعني. ما ناخذ الاشياء الثقيله. ليش؟ ايش السبب؟ لانه الجسم سبحان الله يهبط. الجسم عندنا ينزل فيه التفاعل خلال اليوم. الليل مهجع لكل شيء. الجسم بيهبط في عملية الهضم، عملية المفاعلات الكيميائية اللي في الجسم تقل، تروح لصيانة الأعضاء الداخلية الأخرى، يعني ما بين القلب، ما بين الدماغ، ما بين الأعضاء الداخلية. فإحنا لازم ننتبه لهذه الأشياء اللي إحنا بناخدها، فنقلل كمية الأغذية اللي ناخدها خلال العشاء.
2: خصوصا ان بعد العشاء هناك نوم يعني، والجهاز الهضمي يحتاج وقت لهضم الاكل.
3: فاحنا كمان تك هنا في عندنا خدعه، لازم الواحد يخلي على الاقل ساعتين الين ما يبدا ينام ما بين الغذاء وما بين النوم.
2: نعم. طيب استاذه جمانة، يعني نتوقف قليلا عند فاصل اخر ان شاء الله.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

حبان البستي رحمة الله عليه، وهو لباس التقوى كما جاء ذلك عن معبد الجهني في تفسير قول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: لباس التقوى الحياء، والحياء من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وأخلاق الإسلام كثيرة أيها الإخوة. إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام خلق الإسلام الحياء لأن به جماع الخلق، فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرم والنخوة والحمية والغيرة وسائر الأخلاق الفاضلة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكرم ضيفا، ولا يوقر كبيرا، ولا يرحم صغيرا، ولا يحسن إلى أحد أيا كان. الحياء أيها الإخوة والأخوات صفة يحبها الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. الحياء من الدين، وقد ذكر عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحياء وأنه من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله. كما أنه صفة من صفات الله تعالى، ففي الحديث: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فهذا حياء كرم وبر وجود وجلال وإفضال من الله تعالى. كما أن صفة الحياء من أوصاف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كما أن الحياء صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وقال عليه الصلاة والسلام في موسى: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وهو أيضا من صفات المؤمنين الأبرار والمؤمنات التقيات الحافظات لحدود الله تعالى. هذا شمس الدين المقدسي عالم من علماء المسلمين يقول: كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى ستره مع الاستغفار. وقال الله تعالى عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لم تأتي تمشي مشية تبختر فيها، ولم تنزع عنها جلباب الحياء، بل جاءت محتشمة حية. وقد ذكر الله جل وعلا الحياء في مواطن كثيرة، قال الله جل وعلا عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشج العصر: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء 3 أنواع: حياء من الله، وحياء من الخلق، وحياء من النفس.

0: فالحياء من الله يكون بامتثال أوامر الله واجتناب زواجره، والحياء من الخلق يكون بكف الأذى عنهم بجميع أنواع، سواء كان قولا أو فعلا أو سوء ظن. والحياء من النفس يكون بالعفاف وصيانة الخلوات، وهو نوع لطيف من الحياء يعرف أصحاب النفوس الكريمة الشريفة. أما الطريق إلى تحقيق الحياء فهو باستحضار مراقبة الله تعالى ونظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى في خلواته، وتقوية المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومجالسة من يستحي منه، ومعرفة النفس وضبطها فلا تتعالى ولا تتكبر، وتدبر كلام الله تعالى، والنظر في سيرة أهل الفضل والشرف من أهل الحياء، واستحضار العبد لرؤية الملائكة، وتذكر الآثار الطيبة الحياء والآثار القبيحة المترتبة على تركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ضوابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك يقصد به تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة مقابل أجرة معلومة، ويتبعه تمليك العين للمستأجر بهبة أو بعوض معلوم. ولجواز هذا العقد ضوابط لا بد من توافرها، وهي: 1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإيجار، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإيجار، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 2- أن يكون الإيجار فعليا وليس ساترا للبيع. 3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 5- يجب أن تطبق على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أحكام الإيجار طوال مدة التأجير، وأحكام البيع عند تملك العين. 6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة التأجير.

خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسنه دامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق نزر

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك الشيخ وائل ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم تستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا ألا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبة نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر، قد تحتاج إلى إنهاء الأسرة. طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات تفكر المرأة المرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغ الضرر، يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل، حينها القرار هنا صعب. يعني الآن تزوجت الرجل وعاشت معه فترة من الزمن، وهي إذا أرادت أن تنهي هذه الأسرة من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها، حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
2: اتخذت القرار
3: وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين علي حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مدى قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة، لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل، المرأة تريد أسرة وهو يريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة، فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر وهو الذي تكفل وهو الذي غرم وهو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك نحن نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها فإن لها عقوبة أنها لا ترح رائحة الجنة. قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس بها لم ترح رائحة الجنة. ولذلك على المرأة أن تعلم أنها إذا يعني طلبت إنهاء الزواج من غير ضرر حاصل عليها فإنها تقع في إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج. فإذا المرأة يعني أرادت أن تنهي الحياة الزوجية من غير ضرر فإنها تأثم إثما عظيما وعليها أن تفكر في هذا الأمر.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما نتحدث به في هذه الحلقة من محاسن الإسلام في الزواج. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: دكتور، في هذه الحلقة تحدثنا عن كيف جعل الإسلام إنهاء الأسرة بيد الرجل، أيضا جعل مجال للمرأة في إنهاء الأسرة عند الضرر في بالخلع. أيضا من محاسن الإسلام دكتور جعل الحقوق مقابل الواجبات في هذه القضايا التي تتعلق بإنهاء الأسرة. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، مثلا في الطلاق يوجد الرجعة للزوج من دون إذن الزوجة ولا أهلها، نريد أن نتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي.
3: طيب، من يعني قلنا الآن بأن إنهاء الأسرة من حق الرجل.
2: أي.
3: طيب، هب أن الرجل اتخذ قرار إنهاء الأسرة، الإسلام جعل له حق الطلاق. طيب، طلق الطلقة الأولى، هنا العلماء يسمون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، بمعنى له أن يراجع زوجته. طيب، هناك مفاهيم مغلوطة، بعض الناس يطلق وبإمكانه أن يراجع ولا يحتاج أن يذهب إلى الأهل إلا إعلاما لهم، لا يريد أن يستأذن منهم وأن يستأذن من المرأة، طبعا لا المرأة تقبل ولا الأهل يقبل، ويظل على هذا الحال إلى أن تنتهي العدة فيفوت عليه المراجعة، ولو علم أن الإسلام جعل له أن يراجع زوجته بغير إذنها ولا إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها لراجع، راجع وأشهد رجلين ثم أبلغهم أنك راجعت، وإذا كانت مغضبة لأمور تتعلق بينكما وحقوق يجب أن تؤديها لها، هذه أمور أخرى الناس يجدون لها حلا، لكن عليك أن تتخذ القرار. حصل أنك اتخذت قرار إنهاء الأسرة بطلقة رجعية واحدة، عليك أنت أن تراجع متى شئت. لماذا جعل الإسلام للرجل أن يراجع؟ لأنه هو الذي يدفع، وهناك قاعدة تقول من أعطى ملك، من أعطى
2: ملك.
3: لما كان الرجل هو الذي دفع المهر وهو الذي قام بجميع التكاليف، ملك حق العودة بغير إذن الزوجة وبغير إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها.
2: هذا طيب، هذا فيما يتعلق بالطلقة الأولى والثانية.
3: في الطلقة الأولى له ذلك،
2: وفي
3: الطلقة الثانية أيضا له
2: ذلك.
3: أما في الطلقة الثالثة فانتهى، الشرع هو الذي منعه من أن يرجع، وهذه حكمة ربانية في إن شاء الله نتحدث عنها في يعني أمر مستقل، لما فيها من حكم أيضا وما فيها من محاسن. فانظر هنا كيف أعطى الإسلام مقابل ما أعطى من المهر ومقابل ما اتخذ من القرار، أعطاه حق العودة بغير إذن المرأة وبغير إذنه وبغير إذن الأهل. طيب، الإسلام هنا لما أعطى الرجل أن يراجع بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل وبغير رضا المرأة، وهنا حافظ أيضا على الأسرة، لأن بعض الناس يتخذون الطلاق إهانة ويتخذونه جرما ويتخذونه مصيبة ويتخذونه إهانة، ويقول كيف طلق ابنتنا، وهي تقول كيف طلقني، وتضيع الأسرة. وبعضهم ينتظر موافقتهم حتى تنتهي العدة كما قلت، ويذهب يعني فرصة تذهب فرصته في العودة. طيب، في المقابل لو أن الرجل تخلى عن هذا الحق، متى يتخلى الرجل عن هذا الحق؟ إذا هو قبل أن يأخذ عوضا من المرأة في الخلع. ونريد أن ننبه الناس إلى أن الطلاق على أي عوض ولو كان تنازلا عن حق يعد خلعا.
2: الطلاق
3: مقابل أي عوض ولو كان تنازل عن حق يعد خلعا، مش ضروري يكون بلفظ الخلع. يعني امرأة قال طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها طيب أطلقك فقط لا نفقة لك، قالت طيب، فطلقها مقابل عدم النفقة. أو مثلا لها عنده باقي مهر، أو مثلا على ما ابتلينا به في الأيام الأخيرة المؤخر، مع أننا كما ذكرنا وقررنا في الحلقات الماضية أن الصداق يجب دفعه، إن كان صداقا يجب دفعه، وإن لم يكن فما عندنا شرط جزائي، عندنا في الشريعة الإسلام ما في شرط جزائي. يعني هذه من الأفكار الوافدة علينا التي وفدت علينا. المسألة ما هي مقاولة، من تأخر أو أخل بالشروط عليه أن يدفع شرطا جزائيا. الشريعة الإسلامية تقرر مهرا للمرأة هو تكرمة لها وهو حق لها يجب دفعه شرعا، ولا يجوز للرجل أن يتمرد عليه أو أن يختلف. أما أن نقول والله إذا أخللت بالشروط عليك شرط جزائي، المهم الشاهد. فهنا الرجل إذا قبل العوض هو الآن تخلى عن، يعني خلاص انتزع منه ما له من حق، انتزع ما له من حقه، من حق الرجعة، من حق إرجاع المرأة من غير إذنها ولا إذن أهلها، ومن غير رضاها ورضا أهلها. ولذلك في الخلع شيخ وائل، انظر، إذا طلق الرجل المرأة خلعا، أول شيء طلاق بائن بيننا صغرى.
2: أي
3: ما معنى بائن بيننا صغرى؟
2: ما معنى؟
3: يعني لو عاد إليها فهو كأحد الخطاب، يعني وكأنه ليس له عليها، لأنها لما دفعت المال استحقت أن تملك نفسها، وهذا مقتضى أن تخالع. يعني المرأة الآن، شوف الشريعة الإسلامية ترتب على المسميات آثارها. المرأة الآن لما دفعت أرادت أن تملك نفسها ولا ما تملك نفسها؟
2: أرادت أن تملك نفسها.
3: إيه؟ فإذا قلنا للرجل أن يراجعها بغير إذنها وبغير إذن أهلها، طيب ما قيمة ما دفعت؟ ما قيمة ما دفعت؟
2: ليس له قيمة.
3: ولذلك قلنا من أعطى ملك، لما أعطت ملكت القرار. هنا أول شيء أن البينونة تصبح بينونة إيه؟ بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟
2: يعني إذا أراد أن
3: إذا يحق له أن يعود إليها، لكن بعقد جديد
2: وبطلب
3: ومهر جديد وبإذن أهلها وبإذنها ورضاها ورضا أهلها مقابل ما دفعت. وذا قلنا الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات، انظر يعني في جميع مبادئه، وجعل الحق مقابل الواجب. فلما قبل أن يأخذ العوض فقد هذه المزية في أنه يراجع زوجته بغير إذنها وبغير رضاها وبغير إذن أهلها وبغير رضا أهلها. فلما دفعت هي المال في الخلع استحقت أولا أنها ملكت نفسها، فلا يستطيع أن يراجعها، بل أصبحت البينونة بينونة صغرى، وسمها العلماء بينونة صغرى، بينونة من حيث أنه لا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
2: وأيضا
3: وصغرى أنه يستطيع أن يعقد عليها ولا, ولا, ولا تحتاج إلى أن تتزوج غيره. لأن البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا
2: ويطلق
3: غيره، ثم يطلقها بإرادته، ثم يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. لكن في هذه لا يحتاج إلى أن تتزوج شخصا آخر، بل له أن يتقدم إليها مرة أخرى وأن يعقد عليها عقدا جديدا وأن يمهرها مهرا جديدا وأن تعود إليه. فالإسلام هنا من محاسنه أنه إذا أخذ منك أعطاك، إذا أخذ منك أعطاك. فالمرأة لما قال لها أعيدي إليه قال تردين عليه حديقته، قالت وزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فملكت نفسها. ومع ذلك الإسلام أيضا جعلها بينونة صغرى، بحيث افرض أنهم مثلا الآن المرأة يعني اتخذت هذا القرار بدافع عاطفي وخالعت زوجها، وثم ندمت هي لأنها صاحبة القرار، طيب من حقها أن يعود إليها. طيب يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد. طيب أحيانا المرأة، ولذلك بعض العلماء قال وعليها أن تيسر المهر عشان تبني العودة، لأنه أحيانا لو طلبت منه مهرا آخر يقول رح تزوج امرأة أخرى، يعني
2: بطل
3: يعني يترك. ولذلك يعني يستحسن أنها إذا ندمت وأحست بالخطأ وعلمت أن ما فعلته إنما كان قرارا عاطفيا، جعل الإسلام له ولها أن يعودا لبعضهما، وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أعطاهما الحق. طيب جربوا حتى الطلاق، الإسلام لما جعله طلقة ثم طلقة حتى يعطي الفرصة للرجل والمرأة. أحيانا يظن الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن أن يعاش معها وأنها يعني، ثم يطلقها
2: فيصلح حالها.
3: لا مش قضية تصلح حالها، أحيانا بعض النساء يصلحون الطلاق، بعض النساء تحس أن المسألة جد يعني مسألة جد. وحتى اللي يشوف في مسألة ربما ما ذكرنا هناك في مسألة الإهانة بالضرب، بعض النساء متمردة، هذه اللسعة التي تكون بنحو السواك توقظها، بعض النساء في غفلة تكون في غفلة غفلة غفلة غفلة، فهذا نفع لها، تقول أنا وصلت إلى مكان، بدلا من أن كنت في مقام الكرامة وصلت إلى مقام الإهانة، انتبهي لنفسك أيتها المرأة، فتبدأ تراجع نفسها. عموما فانظر كيف الإسلام أيضا أعطى مجال القرار بيد الرجل لإنهاء العلاقة، لإنهاء الأسرة، طيب وجعل له فرصة بدل المرة مرتين، جعل له بدل المرة مرتين. قد يطلق الرجل المرأة ثم يجد أن فيها خير، وبعد أسبوع أسبوعين يعود شوقا إليها وتعود شوقا إليه، وخلاص وانتهت الأمور. المرأة قد تخالع الرجل ولكنها تكتشف خطأ قرارها، وهو في الأصل أنه في عندما يكون الخلع من طرف المرأة الرجل يشعر بالإهانة وبحب العودة إلى امرأته وما يريد أن يفارق، فإذا أحست وقبلت أن يعود إليها جعل الإسلام أيضا من محاسنه أنه جعل له فرصة أن يعود إليها، ولو كان بالعقد الجديد والمهر الجديد وبرضا الأهل وإذنهم وبرضاها وإذنها، إلا أنه لم يقطع أمامهم مجال العودة لبناء الأسرة، لأن الإسلام عندما ينظر إلى مصلحة الأسرة ومصلحة فكها يقدم مصلحة بقائها على مصلحته.
2: أيضا دكتور، يعني من خلال هذه الشرائع الشريعة الإسلام، من خلال هذه الأوامر عفوا، اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية الحقوق والواجبات. فمثل ما ذكرتم، الذي يدفع يملك. فأقصد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين هذه الحقوق وبين هذه، وجعلت مقابل الحق واجبا، واعتنت اعتناء فائقا بما يتعلق بحقوق، فلم تفرط في حق الزوجة ولم تفرط في حق الزوج في هذه القضايا المتعلقة الطلاق. ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا من ضمن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للزوجة أو حتى للزوج فيما يتعلق بالخلع في إقرار حق عودة حق الذي دفعه الرجل وغيرها. كل هذه الأوامر والنواهي وهذه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي فيما يحفظ حق الناس عموما. كل هذه الشرائع التي نتحدث فيها دكتور، كل هذه الأوامر هي فيما يحفظ حق الناس،
3: يحفظ حقهم ويحقق لهم أيضا استقرار نفسيا. تصور أحيانا بعض الناس هو غني عن ما تبذره المرأة،
2: أي،
3: ولكن يحصل عنده شيء من شفاء الصدر أنه أخذ شيئا مما خسره،
2: أي،
3: ولذلك بعض الناس عندما يتقرر الخلع يقول سامحتها وخلاص، يعني يتأكد أن القرار قرار خلاص فيسامح. لكن فيه أيضا نوع من الشفاء النفس في أنه أيضا يخرج يعني خسران من كل جوانب، لا هو ربح امرأة ولا هو أدرك بعض ماله. عموما هذه يعني أمور عظيمة ومحاسن عظيمة للإسلام في الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأنه جعل مقابل الحق واجبا ومقابل الواجب حقا.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
3: وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة وعلى ما تقدمه من أفكار ومن أمور تنفع المستمع الكريم
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وما خلقنا

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

الباب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره

0: حسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل

0: لإنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
5: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وصححه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتلوا مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال: بحكم الملك. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وصلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعظة شجر له شوك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.
1: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
3: حياكم الله وبياكم.
2: الله يحييك يا شيخ. هذا سائل من القصيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ محمد في بيع الرقى والعزائم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرقى المشروعة أن يرقى القارئ على المريض نفسه، فقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فنزلوا قوما واستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوهم، فتنحوا ناحية، ثم إن الله عز وجل سلط على سيدهم عقربا فلدغته، فقالوا: هل منكم من راق؟ فقال بعضهم لبعض: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، أي قارئ يقرأ. فآتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منهم الرقية، ولكن الصحابة أبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم، فذهب القارئ يقرأ على هذا الذي فيقرأ سورة الفاتحة حتى قام اللذيغ كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه

0: وعلى آله وسلم بذلك، فقال للقارئ: وما يدريك أنها رقية. فهذا هو المشروع في الرقى، أن يرقى الإنسان على المصاب بنفسه. وأما كتابة الآيات في أوراق أو في أواني ثم مزجها بالماء وسقي المريض إياها، فهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمجربون لهذا انتفعوا به، لكن قد يكون انتفاع بهذا من أجل أن النفس مطمئنة إلى ذلك فترتاح إليه ويخف المرض عنها. فمن فعل ذلك، أي كتب آيات من القرآن في إناء أو في أوراق ثم مزج بها الماء وشربها المريض وانتفع به، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وأما جعل هذا كالسلع يباع ويشترى، حتى سمعنا أن بعضهم جعله أصنافا، فرقية مكتوبة لا بد فيها من 700 إلى 1000 ريال، ورقية مكتوبة يكفي فيها 500، وأخرى يكفي فيها 10، وما أشبه ذلك، حتى صنفوها كأنها أموال تجارة، فإن هذا عندي فيه نظر. والغالب أن الله لا يجعل في هذا بركة، لأن القراء لا يريدون بذلك إلا التجارة في الغالب. ونصيحتي لك أن لا تذهب إليهم، لتشتري هذه الرقية من هذا المحل. وأما إذا ذهبت إليهم لتنصحهم وتقول: اقرأوا على المرضى بأنفسكم واحتسبوا الأجر من الله، وما أوتيتم فخذوه وما لم تؤتوه فاتركوه، أو يقال: لا بأس أن تأخذوا أجرة على القراءة على المرضى لكن بأنفسكم، لأن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صبري ألف ألف ألف، مصري مقيم بالشرقية، يقول: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت يكتب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أرجو منكم الإفادة.
0: نعم، لا يجوز أن يفعل هذا، أن يكتب على قبر الميت على نحاس أو على حجر أو ما أشبه ذلك شيء من القرآن مع تاريخ وفاة الميت، لأن هذا من البدع، وأخشى أن يكون داخلا في القبور المشرفة التي قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولأن هذا فتح باب للتفاخر في هذه اللافتات، وفتح باب للتعلق بهذا الميت، وربما يؤدي الأمر إلى عبادته ودعائه. فلهذا نرى أن هذا الفعل محرم، وأنه يجب على المسؤولين عن المقبرة إذا رأوا مثل ذلك أن ينزعوه من القبور. نعم.
1: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحبا، فأرجو منكم التوجيه في ذلك.
0: نعم، السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض في التشهدين الأول والثاني، لكنه في التشهد الأول فرضية وجوب لا فرضية ركن، فإذا تركه الإنسان فإنه يسجد للسهو السجدتين قبل السلام. وأما فرضيته في التشهد الثاني فهي فرضية ركن، فرضية ركن، بمعنى أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى صلاته فيتشهد ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يتجه السهو سجدتين بعد أن يسلم. نعم.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شيخ محمد، هذه سائلة من الرياض أم خولة تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان وأيهما أولى؟ وما معنى الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان والإسلام يذكران جميعا ويذكر أحدهما دون الآخر، فإن ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان لأنهما ذكرا جميعا. ومن ذلك الآية التي ذكرها السائل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق الله تبارك وتعالى بين الإسلام والإيمان وقال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل هذا على أن الإيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان في الجوارح. وأما قول السائل أيهما أعلى، فنقول الإيمان أعلى، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالإسلام علانية وقد يكون القلب ضعيف الإيمان وإن كانت أعمال الجوارح معتدلة وقوية. ولهذا قال في هذه الآية: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبين الله في الآية أن الذين أخرجوا وسلموا من العقوبة هم المؤمنون، وأن القرية ليس فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وذلك لأن من جملة أصحاب البيت امرأة لوط، وقد كانت خانته في دينها لا في عرضها، فكتمت كفرها، لكن فيما يظهر هي تعمل عمل أهل البيت المؤمنين. فالبيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت. وخلاصة الجواب أن نقول: إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلوب والإسلام ما في الجوارح. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا سائل رمز لاسمه بتاء راء الرياض، يقول: إمام المسجد في حارتنا يقرأ كل فجر جمعة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، وذلك دائما، فهل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟
0: يقرأ في فجر يوم الجمعة.
1: نعم.
0: ألف لام ميم تنزيل السجدة.
1: نعم.
0: وهل أتى على الإنسان؟
1: نعم.
0: دائما.
1: نعم يا شيخ.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في فجر يوم الجمعة وكان يديم ذلك، لكن الدوام قد يراد به الدوام قد يراد به الدوام المستمر، وقد يراد به الدوام في أغلب الأحيان.
1: نعم.
0: وإن كان الأصل هو الأول أن الإدامة مستمرة، لكن قال العلماء ينبغي أن يفصل أحيانا بغير ذلك.
1: طيب.
0: لئلا يظن العامة أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة من الأمور الواجبة.
1: طيب.
0: وهذا قول حسن. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول: من كان عليه قضاء فوائد هل يجب فيها الترتيب؟
0: نعم. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من عليه فوائد وجب عليه أن يصليها مرتبة، لأنها فرضت هكذا في الأداء، والقضاء يحكي الأداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فقوله فليصليها يقتضي أن تكون المقضية كالمؤدات حتى في الزمن وحتى في الترتيب، وعلى هذا فالترتيب واجب. لكن ذكر العلماء أنه يسقط بالنسيان وبالجهل، يعني لو نسي الإنسان فقدم صلاة مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، وكذلك لو جهل الترتيب فقدم مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، لأن هذا إخلال بالوصف وليس إخلالا بذات العبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
1: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم بالفقرة الأخيرة فضيلة الشيخ للسائل، يقول: هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة؟
0: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة. ويشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فدل ذلك على أنه لا وتران في ليلة، وأن الوتر تختم به صلاة الليل وهو ركعة واحدة. نعم.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. شكرا لكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب. القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. هذا السؤال يا سماحة الشيخ وردنا من عيضة بن محمد سراج الحارثي، يقول من وادي ميسان إلى فضل الشيخ عبد العزيز ابن باز، نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل وإلى آخره. يقول أفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه البئر الذي سأل عنها الحيضة قد سأل عنها غيره، وقد تأملنا ما نقل عنها وما رآه من يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعا من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفع المسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم. فالحاصل أنها فيها فائدة لكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة وحس بجدوى، فلا حرج في ذلك مثل ما يستعمل بقية الأدوية. لا. الله جل وعلا جعل في كل داء دواء، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض، فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك، ويسأل من جرب حتى لا يقع فيها بما يضره، يسأل المجربين فيستعمل ما اتضح أنه ينفع ويدع الشيء الذي يضره، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا يقول إن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل، وأن بعض الناس يزعمون أن عندهم طب عربي، أولا الكي في الرأس، ثم يحبسه في غرفة مظلمة 7 أيام على طعام بدون ملح، وأن لا يسمع الأصوات، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: أكثر الطب أو كثير منه كله مبني على التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محذور شرعا، ليس فيها مداوات بالشرك، وليس فيها مداوات بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة، من كي، من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه يكون مستوردا من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا، بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى جرب شيء من الحبوب أو الثمار أو الكي أو غير ذلك في بعض الأمراض فلا بأس. والحاصل أن الغالب في الطب أو الكثير في الطب أنه إنما هو التجارب، فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب، جرب علاجا بالكي لبعض الأمراض أو حمية لبعض الأمراض، أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور لأن ينفعه ذلك بعض الأمراض، أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا، كل هذا لا بأس به على حسب التجارب، بشرط أن لا يكون بهذا شيء يخالف أمر الله جل وعلا، لا بد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة. أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء. بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء. فالحاصل من هذا أن الشيء الذي يجرب وعرف أنه ينفع، سواء كان كيا أو ثمرة تؤكل أو حبوبا تؤكل أو دهانا أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه مخالفة للشرع، فكل هذا لا بأس به والحمد لله. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، هذا شيء معروف. والله جل وعلا جعل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فجاء بإذن الله، هكذا جاء الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وردتنا هذه الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد، يسأل عن الصلاة في عدة أسئلة. يقول السؤال الأول: أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة أي التي هي قيام الليل بعد الوتر؟
2: السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر تهجده إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأجر له حتى أنفجر الفجر. هذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب عز وجل، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيه أنه يقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل المستغفر له في سؤاله؟ هل من سائل فيتابع عليه؟ هذا فضل عظيم، ينبغي تحري هذا الوقت وهو آخر الليل الثلث الأخير لهذا الحديث الصحيح في النزول. وهذا النزول وصف لربنا عز وجل كما يليق سبحانه وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا النزول يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كما نقول استوى على الأرض استواء يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى، وكما نقول إن علمه يليق بجلاله ورحمته، وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات، كلها حق وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه مماثلة سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه السنة والجماعة، وذلك هو إثبات جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نثبتها إثباتا بلا تمثيل وننزهها عن التعطيل، ونقول إن يجب إثبات صفات الرب وأسماء من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع ولذلك نثبتها لله كما جاء في النصوص إثباتا بلا تمثيل، وننزه صفاتها مشابهة خلق تنزيها بديئا من التعطيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل من هذا الباب، نثبته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش وأنه فوق العرش جل وعلا، فإن صفاته لا تشابه صفات خلقه، فلا يتناهى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتناهى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزول لا يعلم كنها وكيفيته إلا سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، فيه أنه سبحانه وتعالى يقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل المستغفر يغفر له؟ هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت الاكثار من الدعاء في آخر الليل مع الصلاة مع القراءة، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر في أول الليل، يوتر بثلاث بخمس بسبع بأكثر أو بواحدة على الأقل، لا بأس يكفي واحدة بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى راتبة اثنتين وأوتر بواحدة كفى، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، ثم إذا قام من آخر الليل أو في أثناء الليل وأحب يتهجد أن يتهجد فلا بأس، إذا قام من آخر الليل وأحب يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس، الوتر لا يعيده، النبي عليه السلام قال: لا وتران في ليلة، لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل شفعا اثنتين أربع ست ثمان من الوتر، الوتر الأول يكفيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر هو جالس، وهذا والله أعلم ليبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة غير محرمة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، يختم صلاة بالوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، فالأفضل أن يختم بالوتر، لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في آخر الليل فلا بأس بذلك، يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات ولا حرج في ذلك والحمد لله.
1: سؤاله الثاني يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟
2: السجين له أحوال، إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك. والمقصود أن السجين فيه تفصيل،
1: إذن
2: يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته.
3: لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من هذه الأصغر ويغتسل من الجنابة كغير من الناس. إن كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتمشى يعني يتمسح بالمنديل ثلاث مرات أكثر مناديل أو بحجر أو بلبن أو بغيرها من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل، ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات أكثر، لا ينقص عن ثلاث، يعني مترا ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يستحق وضوء الصلاة إذا حصل الماء ويصل إلى جنابه إن كان عليه جنابه في الماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء فيمن بالتراب، ضرب الأرض وبيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويا عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفي تيمم واحد أخمى جميعا، الحدث الأصغر وأخمى جميعا.
4: طيب لو لم يتمكن أيضا من التراب،
3: إذا ما تمكن من ذلك أجزاء، صلى على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعت،
4: لا
3: للعماء ولا تيمم، فاتقوا الله ما استطعت.
4: طيب يقول في سؤاله الثالث والأخير، إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم.
3: إذا كان منفردا أو إماما أمكنه يصلي راتبة،
4: لا
3: يصليها قبل الفريضة،
4: لا.
3: أما إذا كان مثلا المأموم فاتته الصلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي راتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاء في السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن يخشى قد يخشى نسيانها، إذا صلىها بعد الصلاة سنة الفجر فلا بأس. فثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال أصلي الصبح أربعا، فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث لا بأس به، وجاء عن الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن لا ينساها، وإن أخرها وصلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كله طيب.
4: نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي، يسأل عن
3: هنا شيء ما يتمسك، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو أنه صيب، مثل الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقال قد فاته الوقت، قد فاته يعني الجماعة، فإنه يصلي الراتبة حتى ولو بعد طلوع الشمس، لو ما قال إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولا ثم يصلي الفجر. هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأذن وصلى كما كان يصنع كل يوم، عليه الصلاة والسلام صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس. هذا السنة، إذا استيقظ النائم وفاته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الواحد، يصلي سنة الفجر أول ثم يصلي فريضة ولا يؤخر السنة.
4: المرسل عبد الكريم من الخفجي يسأل عن تلقين المقبور، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض سؤال هذا على فضلة الشيخ المجيب، أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة؟ تلقينة الميت عند نزوله في القبر أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: التلقين اختلف فيه العلماء، وهو يقال يا فلان ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وجاء في بعض الأحاديث لكنها غير صحية، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، لا يقال يا فلان ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن فرج بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وقرآن إماما إلى هذا، ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل، ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء في المغرب والثبات، هذا مشروع، إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويتعالى في المغرب والثبات، هكذا جاءت السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الوقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه لا نفسه، هذه السنة.
4: لا أيضا يقول أنني حفرت بئر ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذا الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟ يقول إنني حفرت بئرا ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء والبئر لا زال موجودا في سوريا؟
3: إذا كان حجر معدل للمقبرة معدل القبور لأنهم يعني يرجمون بها
2: اللحم فلا بأس. إذا كان معد للمغبرة يحط بدلا منه، يعني يشتري بدلا منه بدل الذي جاء للبئر ويحطه المغبرة. إذا كان الحجر هذا يعني مملوك للمغبرة، يعني مسبل للمغبرة وأخذ منه للبئر، والبئر مهم من مصلحة المغبرة. أما كان مصلحة المغبرة يعني يغسلوا منها الموتى ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى، هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس. أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة، نعم، لأبناء السبيل مثلا، فهذا الحجر اللي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه هو أن يبدله، يعني يشتري بداله اللي حطه في الماء في البئر، يشتري بدلا منه يحطه في الماء في أحجار المقبرة لحاجة المقبرة.
4: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عيضة بن محمد سراج الحارثي من وادي ميسان، وفهم عبد الرحمن أحمد، وأخيرا عبد الكريم من الخفجي. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة ومستفسرات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك. قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

0: الخشوع هو لب الصلاة ومعيار القبول فيها، وقد كان لسلفنا الصالح رحمهم الله مع الخشوع شأن عجيب، فقلوبهم قد تناهى لينها من خشية الله. كان علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله يصلي في المسجد، فانصدع أحد أركان المسجد فلم يشعر بشيء ومضى في صلاته، فلما سلم منها قال: ما هذه الغبرة؟ قالوا: أما سمعت المسجد قد سقط؟ قال: لم أشعر بذلك، كنت في شغل عنها. فهلا خشعنا في وقوفنا بين يدي ربنا وخالقنا. آية وعظة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور، أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعناه.

0: نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي،
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: لما أبصرت الحياة،
5: لما أبصرت الحياة علمت أن الدنيا دوارة، وأنها تتقلب بأهلها ولا تدوم على حال. كان يتفاخر ويتبختر بأمواله وأولاده، وكأن الدنيا تستمر على ذلك. يعيش الزهو بأكمل صوره ومعانيه، لا يلتفت للناس، ولسان حاله ومقاله: أنا مستغني عنكم بأكملكم، بل أنتم من تحتاجون إلي. وما هي إلا سنيات قلائل لأمثال هؤلاء. فمنهم من فقد هؤلاء الأولاد، أو كبروا واستغنوا عنه وتركوه، وربما المال حصل فيه من الكوارث والابتلاءات، فما بين سارق له وما بين تجارة قد ضعفت، غير هجر الأولاد له. المهم، طالته الأمراض والأوجاع والأفكار الموسوسة والمخيفة، ذهب ذلك الزهو، وأصبح اليوم لا تبختر ولا تفاخر بأموال وأولاد. المصيبة أن العمر مضى، وما بقي منه إلا القليل على الرحيل. انصفى عيش امرئ في صبحها، جرعته ممسيا كأس القذى. ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. من نصحك يريد أن يسعدك بالإقبال على الدنيا وزينتها، فأسعده بتقليل رغباته عن هذه الحياة الفانية. احذروا هذا الزهو، احذروا العجب والاغترار، فلا غنى يدوم ولا فقر يبقى، والدنيا دوارة. التفتوا لأحبابكم، قفوا معهم، أكرموهم بما أكرمكم الله به. شعاركم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الدنيا دوارة، وأنها تتقلب بأهلها ولا تدوم على حال.
4: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر بن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشي أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة، والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعونه وعائلته لو أرادوا منه شيء، يكون في سكينة البيت سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب، الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة. لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين، أحدهما إزار والثاني رداء، يلبسهما. إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون
وساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا. فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوع لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحنا بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس، والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله، وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج، وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنا، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. ما شاء
3: الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل، وجعلني مباركا، يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. الإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان. عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي للغير، أثره للغير،
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون.
2: مع أن الدنيا فتحت عليه،
3: مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما؟
2: والله لا يخطر على بالي الشيخ بن باز.
3: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال. الشيخ ترى على منصب، على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم. كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
2: وأطبقت الآفاق على ذكري.
3: نعم.
2: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
2: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
2: آسيا.
3: نعم.
2: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع لواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة، يقول فلما انتهيت اتصلت به قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر، المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي يشار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن.
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية.
2: سبحان الله.
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
2: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
2: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
2: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
2: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
2: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر. فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي. أي
2: والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، فاختار اختيار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته، إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
2: الفاروق،
3: ثم عثمان، ثم علي. وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما حقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
2: يا سلام، صحيح. نعم، بالفعل عنوان معاصر.
3: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
2: خذ راحتك.
3: الله يبارك فيك، لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله. وكان الأئمة يبجرونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه، حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
2: يعد في طبقة التابعين أو أتباع التابعين،
3: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
2: ديار ابن المبارك أين؟
3: هو مروزي، من مرو.
2: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
3: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
2: مرو.
3: وإذا قيل الرازي فهو من الري. ومرو والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
2: سبحان الله.
3: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
2: يا سبحان الله، انت يعني بين هاتين
3: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها لأجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة، فعلى طول يدعمه،
2: يصل بعطيات.
3: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذولا ينبغي ألا يعملوا، علماء هذولا أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
2: ونقف على بعضها لفتات
3: ونقف داني. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
2: هاتوا درهمكم، هو بيدير الرحلة.
3: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة، فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
2: لباس
3: وكذا. نعم،
4: ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
2: بأعلى مستوى،
4: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، إكرام هذه الصالحين.
2: فهذا يكرم ما عندهم من العلم.
4: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
2: 1300 سنة تقريبا.
4: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
2: سبحان الله،
4: الطيبة. لأن العلماء قالوا
2: هو عالم
4: من كبار المحدثين
2: ومنفق،
4: منفق
2: من الطراز الأول،
4: وصالح، وصاحب عبادة، وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
2: لا يشق له غبار،
4: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
2: سبحان الله جمع المعالي،
4: يعني لما ذكره العلماء قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
2: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
4: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
2: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
4: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
2: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
4: نعم بالضبط.
2: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
4: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
2: آمين.
4: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
2: وتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
4: ولا سيما في الموسوعات الكبار. الموسوعات الكبار بعضها كأنها صندوق
2: كنز، خليني أقول
4: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب، صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
2: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
4: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
2: قضي نهارك مع ابن المبارك،
4: مع ابن المبارك، وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
2: في ونصيب.
4: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
2: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
4: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
2: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين، والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم، ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله، حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة سبأ من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وهي مفتتحة بالحمد، وتمتاز آيات سورة سبأ بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 16 وهي قوله تعالى:
4: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدل

0: لينة هكذا ذواتي، ومن الخطأ قراءتها بالألف المادية هكذا ذوات. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة أكل، فتقرأ بضم الهمزة والكاف هكذا أكل. ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وسكون الكاف هكذا أكل. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خمط، فتقرأ بفتح الخاء وسكون الميم هكذا خمط. ومن الخطأ قراءتها بضم الخاء هكذا خمط. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة أثل، فتقرأ بتسكين الثاء هكذا وأثل. ومن الخطأ قراءتها بتحريكها بالكسر هكذا وأثل.
1: وأن أتلو القرآن. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
3: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدني، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج، فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
2: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
3: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
2: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه ياخد وقت عشان ينهضم إلين ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
3: هذه العملية كلها
2: العملية تعد كمقياس لها فسعر حراري.
3: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
2: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقت القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا حط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كذا إحنا بنبسط المعلومة حقت السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروفة المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. احنا بناكل اكل معين، مفروض انه احنا ما نعدي هذا الاكل، يعني اكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي، بمعنى انه احنا لنا قدرات معينه، لنا حركه معينه، لنا فترات نمو بالنسبه للاطفال، بالنسبه للسيدات اذا كانوا حوامل، بالنسبه لكبار السن، فكل درجه معينه لدرجات السن لها اكل معين، لها اغذيه معينه ودرجات سعرات معينه. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
3: جميل. إذن دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
2: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له أنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت، ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي إلى اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين، ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسام عنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار، ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3، يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
3: استاذ جمانة، يعني معلش عيدين المجهود بالنسبه ل 1.1 يعني مره اخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
2: 1.1 اذا انسان ما بيعمل مجهود تماما، جالس ما عندنا مجهود مكتبي، مجهود انه ست البيت جالسه ما عندها شغل، ما في حركه مستمرة، اللهم إنه الحركة العادية اللي هي قيام الأكل الشرب الحركة العادية ما فيها جهد كبير، 1.1. إذا الإنسان عنده حركة اللي هي حركة بسيطة مع مجهود خفيف، فلنفرض ساعة في اليوم بيعمل رياضة، فلنفرض إنه بيتحرك بيروح عنده حركة في المكتب، بياخد 1.2.
3: يعني تقريبا نقدر نقول مجهود متوسط، يعني
2: متوسط المجهود. إذا إنسان مجهوده مرتفع كحاملي الأثقال كشغل الرياضيين هذه الأشياء بياخد 1.3.
3: جميل. إذن مستمعينا الكرام، يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل، سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3، لينتج عنه كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
2: صحيح. جميل. 100%.
3: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة، ما هو التالي؟ ما هي النقطة التالية؟
2: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل، في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر ياخد لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية، يعني الطول حقه ما هو زيادة، ما عنده مجهودات كثيرة، يقدر ياخد لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إذا إلى 2000 سعر حراري في اليوم، ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. السعر 500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعرات الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
3: جميل. إذن الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
2: مضبوط.
3: أها جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا 2200 هذه، طيب لو زادت أو لو قلت إيش يصير؟
2: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن، وممكن تؤدي إلى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا احنا القاعدة هذه كلنا احنا بنقول دحين أرقام أرقام أرقام، طب أنا كيف أطبق هذه السعرات الحرارية على أكل اليومي؟
3: جميل.
2: طبعا أول حاجة نقسم، احنا عندنا الأغذية عموما مقسمة إلى دهون وهي الأقل 20% من أكلنا، الكربوهيدرات وهي الأعلى في أغذيتنا، البروتينات. الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف، الفواكه، الخضروات، يندرج تحتها الحبوب، الخامات كلها اللي تندرج تحتها. البروتينات تندرج تحتها الحليب، الجبنة، اللحوم بكافة أنواعها، البيض، الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات. الدهون نفس الحكاية تندرج تحت الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة، زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت، الزيت، زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تاخذ 9 سعر حراري. الكربوهيدرات الكربوهيدرات تاخذ 4 سعر حراري. البروتينات تاخذ 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على اكلنا اليومي؟ عندنا في طريقه بسيطه جدا يا جماعه، اذا انت مره محتار بالنسبه لسعراتك الحراريه وحابب انك تدخل تحسب كل حاجه خلال يومك او تحسب احتياجك من الاغذيه خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائيه من خلفها. يعني مثلا البطاقه الغذائيه بيكتب لك كميه السعرات الحراريه، كميه البروتينات، كميه الدهون، كميه الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اذا فيها الياف كمان لازم نعرف هذه الأشياء يا جماعة. لا تهملوا البطاقة الغذائية. البطاقة الغذائية هي عبارة عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجونا هي ويقولونا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. هتقول لي يا جماعة أستاذ جماعة يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب. في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون. خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم مسلوقة من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطيني تقريبا 70 سعر حراري. 70 سعر حراري في 3 210 سعر حراري. أنا بدي طريقة أخذ فطوري 210 سعر حراري بالإضافة، إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء تاني حنحسبها بدي طريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري، إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح اخذ، الفطور الغداء قد ايه راح اخذ، العشاء قد ايه راح اخذ. طبعا الفطور هي وجبه مفتوحه عندك تقدر تاخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم. تحاول انك انت تركز انك انت تاكل بروتين، البروتينات الصحية، جزء من الدهون الصحية، ما نروح على الدهون المشبعة والمهدرجة، ناخذ الدهون الصحية اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الأشياء، ما نروح نعتمد على أننا ناخذ الدهون المهدرجة اللي هي المعلبات والأشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعة. الخبز ناخذ الخبز الأسمر، سبحان الله الخبز الأسمر
3: وكما يقال يعني خبز البر دائما.
2: صحيح 100%. الخبز البر زي الخبز الابيض ما يفرق في السعرات الحراريه، لكن طريقه هضمه في أجسامنا تختلف. يعني هذا في الياف، الالياف سبحان الله استاذ الفاضل تسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم. احنا محتاجين ان الجسم يعمل له صيانه، فاحنا كل ما اكلنا الخبز البر كل ما ارتفعت الالياف عندنا، كل ما قلت نسبه السمنه او الدهون في اعصابنا.
3: جميل. طيب استاذه جمان، انا حرجع اكمل معك موضوع الافطار وما يحتوي هذا الافطار من سعرات حراريه ومن انواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذاؤك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-64-77-117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
0: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية
4: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية.
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية.
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: غذاؤك.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية، وضيف حلقتنا هو الأستاذة جمانة جلال، أخصائية توعية غذائية. حياك الله أستاذة جمانة من جديد.
2: أهلا وسهلا.
1: توقفنا عند موضوع الإفطار، معلش ليتك تعيدي لنا موضوع الإفطار ونحاول نفصل يعني إيش ممكن، إيش الأشياء اللي نأكلها، السعرات الحرارية في كل شيء نأكله بالنسبة للإفطار، الإفطار الصحي طبعا.
2: أستاذ إبراهيم، الإفطار الصحي يبغاله حلقة لوحده إن شاء الله بإذن الله، حنعمله إن شاء الله بإذن الله حلقة لوحدها، حنتكلم عن كل الإفطار الصحي، إيش الأشياء، ليش الإفطار بالذات إحنا لازم نكون فيه. بس نبدأ بسيطة
1: نبدأ
2: هي كاختصار. الإفطار هو أهم وجبة غذائية خلال اليوم لازم ناخدها. ليش؟ لأنه تجي بعد صيام طويل، تجي بعد فترة من الانقطاع عن الأغذية، فسكر الدم عندنا ينخفض. فأول حاجة نعملها عشان خاطر نصحى في الصباح أو أعضاءنا الداخلية تبدأ تشتغل، نبدأ ناخذ أغذية تساعد على زي ما يقولوا إيقاظ الأعضاء الداخلية في الثامنة. فسبحان الله حتى الطفل اللي يكون بيفطر تلاحظ أنه يكون حيوي أكثر، كمية الأكتيفيتي أو النشاطات الجسدية عنده أوضح وأفضل من الطفل العادي، إيقاظه البدني والدماغ عنده مرة أعلى من الطفل العادي اللي هو ما بيفطر. فإحنا إن شاء الله بإذن الله حيكون في عندنا حلقة من الحلقات خاصة فقط على الإفطار وإيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفطر فيها كإفطار صحي، وليش إحنا بنقول إنه الإفطار هو من أهم الأغذية خلال اليوم.
1: جميل. أنا أقصد كمان يعني بسؤال أستاذة جمان إنه يعني كيف السعر الوزن المثالي للسعرات الحرارية 2200 سعرة، كيف ممكن نقسمه ما بين إفطار وغداء وعشاء؟
2: احنا ناخد اول حاجة نقسم انه لازم ناخد عندنا خلال اليوم 50% كربوهيدرات، 30% بروتينات، 20% دهون. تتقسم خلال اليوم ما بين الافطار والوجبة، ما بين الافطار والغداء، بعدين الغداء، بعدين ما بين الغداء والعشاء، بعدين العشاء. ليش احنا نقسم هذه الوجبات على اساس انها تكون 6 وجبات او 7 وجبات خلال اليوم؟ لانه بطريقة نخلي الجهاز الهضمي في حالة ايقاظ، في حالة يقظة مستمرة. هذه اليقظة المستمرة تساعدنا على تنظيم السكري في الدم، تنظيم الضغط في الدم، تنظيم الأغذية المتنقلة خلال الدم. فبدي الطريقة نخلي طول الوقت الأجهزة في حالة يقظة وفي حالة استمرارية للعمل، سكر الدم عندنا ما ينخفض، ما يصير في عندنا ضعف في الدماغ عندنا. حتى الإنسان اللي يكون مو آكل تحس أنه نعسان، تحس أنه طفشان، في خمول، ما هو قادر يستوعب المادة العلمية اللي أنت بتتكلم فيها، أو ما يقدر يؤدي لك الأداء على أفضل وجه. فإحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تقسموا أغذيتكم تكون وجبات صغيرة خلال اليوم كل 3 ساعات، بحيث أنه الجهاز الهضمي يكون طول الوقت شغال. حتى سبحان الله أستاذ الفاضل اللي دائما يبغى ينقص وزنه لازم يأكل بالأكل، أنت بتنقص.
1: هذه معادلة غريبة، أنا واحد من الشباب قاطع الأكل بس علشان ينقص، يعني طول اليوم ما يأكل إلا يمكن يشرب موية بس. يعني
2: صدقني هو هو بيعدم جهازه، هو في حالة إعدام لأجهزته الداخلية. ليش؟ لأنه أول حاجة الجهاز السكري عندك ما هو منخفض تماما. إذا السكر ينخفض معناه أنه الدماغ تضرر، أنه الأمعاء الداخلية عندك تضررت. الدماغ الأمعاء مفروض في حالة يعني هي فيها حمض سبحان الله من الله موجود. فهذا الحمض إذا هو موجود أساسا وأنت ما شغلته فين رح يروح؟
1: جميل.
2: يعني هي معادلة علمية سبحان الله، يعني زي ما يقولوا هي كفة. إذا أنت ما دخلت الأغذية مظبوط في جسمك وما عادلتها وما عرفت بالضبط إيش الآلية لإدخال الأغذية، أنت في حالة زي ما يقولوا صراع داخلي في جسدك. وتدمير. فإحنا أول حاجة نعملها إنه إحنا نرتب أغذيتنا خلال اليوم، نقسم 50% للكربوهيدرات، وطبعاً الكربوهيدرات نعتمد على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي ذوات الحبة الكاملة بقشرتها كاملة، يعني مثلاً الأرز الكامل، إذا الحبوب الكاملة زي الحمص مثلاً بقشرته، الفول بقشرته، هذه من الأشياء من الأغذية اللي تعتبر ما بين البروتينات النباتية وما بين الكربوهيدرات المعقدة. عندنا العيش مثلاً، الخبز إذا بدنا ناخده، الخبز الأسمر الكامل الحبة أو الخبز البني زي ما يقولوا أو خبز البر مع النخالة عليه، بحيث أنه يتشغل الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف أجهزتنا الداخلية من الداخل ويأخذ الدهون المتراكمة. بعدين البروتينات، نأخذ البروتينات مثلا نأخذ اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، السمك،
1: السمك
2: الحبوب.
1: ممتاز.
2: من البروتينات تعد من البروتينات. كمان السمك سبحان الله فيه كنز من الكنوز، انه يكون مرتفع في الاملاح المعدنيه على حسب احتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيه، بالاضافه للدهون الصحيه انه اوميجا 3 مثلا واوميجا 4 واوميجا 6 واوميجا 9، هذه من الاشياء اللي موجوده في الاسماك.
1: يختلف السمك اذا كان مقلي او مشوي مثلا؟
2: طبعا كسرات. هو في حاجه اسمها طرق طبخ. هذه طرق الطبخ، اذا انت مثلا ممكن انك انت تاخذ البطاطس تكلفنا 70 سعر حراري اذا اخذناها مشويه، اذا اخذناها مقليه تكلفنا 300 سعر حراري، متخيل؟ شفت الفرق كيف؟ هذه مجرد ان احنا قلينا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: إلى كم؟
2: إلى 300. فإذا قليناها إحنا زودنا علينا كمية السعرات الحرارية، ويريد زودنا سعرات حرارية صحية، لا زودناها دهون. كأنك بتفك، دايما جابوا إعلان قبل فترة إنه في طفلة ماسكة كيس الشيبس اللي هو كيس البطاطس المقلية إيه؟ وبتكبه على نفسها كأنها بتشرب شاهي، بتشرب الزيت منه، كأنها بتشرب علبة زيت. فليك إنك تتخيل كمية المضار من البطاطس المقلية. نحن نحاول ناكلها، ما أقول لكم لا، الإنسان يقدر يأكل كل حاجة، لا تحرم نفسك، لكن خليك على نفسك بصير. لازم تنتبه انه هذه كفة، لازم اليوم مثلا اكلت بطاطس مقلية، بكرة مو ضروري تاكل بطاطس مقلية، ممكن تاكلها مشوية، ممكن تاكلها
3: وزن.
2: في الفرن.
3: عملية وزن،
2: هي عملية موازنة زي ما انت قلت وتفضلت.
3: جميل. طيب استاذة جمانة، ناخذ اول اتصال معنا في حلقة اليوم من عبد المجيد حسن من مكة. حياك الله عبد المجيد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد المجيد.
4: الله يحفظكم، الله يجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله.
3: اللهم امين.
4: والله يا استاذ، انا عندي سكر، ما قادر احسبه من ناحيه الغذاء اطلاقا، كله يعني فجاه 300 400، فجاه كذا القى صفر للاخر، بس عايز اي حاجه اعرف كيف اكل، كيف بس اكل هذا.
3: جميل.
2: اول
3: شكرا لك عبد المجيد، حتسمع الجواب من الأستاذة جمال.
4: الله يجزيكم خير، شكرا لكم يا أخي.
3: تفضل
2: أستاذي عبد المجيد. يعني أول حاجة أنا أشكرك أنك أنت اتصلت، وهذا يدل على وعيك الرائع بالنسبة لحالتك الغذائية الآن. اللي راح تعمله أول حاجة أنك أنت توازن السكري بالنسبة للأغذية، يعني ننتبه من أننا ما نأكل تمر، ما نأكل سكر، ما نأكل العنب، ما نأكل الأشياء اللي ممكن ترفع لنا السكر. نحاول نوازنها، نأكل الكميات، نقلل الكميات. ترى مريض السكري ما هو مريض، هو مجرد تنبيه لعاداته الغذائية. هو إنسان خلاص ربي أراد أنه عنده البنكرياس في حالة خمول أو حالة ثوران، ما بنقول أي حاجة. حاول أنك أنت تنتبه للأغذية اللي ممكن ترفع لك السكري. في عندنا سبحان الله العدس، العدس من الأغذية اللي هي الرائعة، الإنسان يقدر يأكلها، إنسان اللي عنده السكري ما حتزود لك السكري، لكن ننتبه للكميات. الكميات هنا تلعب دور، وتحاول تفهم من طبيبك قد إيه الكميات اللي مسموحة لك إنك أنت تأكلها وما تزيد عليها. خلي أنت عندك وعي. وغير كده مريض السكر يا جماعة لازم تنتبه لعينك، لازم تنتبه لرجلك، لازم تنتبه للجروح تبعتك، انه ما يكون في عندك جروح. لازم تنتبه للحرارة، حرارة جسمك. هذه اشياء مريض السكر كثير بيغفل عنها. مو بس المريض السكري معناه انه ينتبه لأغذيته فقط، لازم ينتبه للأغذية، لازم ينتبه لمقاس العين انه يشوف بعد فترة، او الشخص المسؤول عنه لازم يقيس له نظر. الرجل عنده لازم يكون ينتبه للقروح اللي ممكن تطلع في الأرجل، الجروح اللي ممكن تظهر فجأة. فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة إنه ننتبه لها.
3: جميل. طيب نعود إلى محور حديثنا، كنا نتحدث عن الوجبات، أتوقع اللي هي الإفطار والغداء والعشاء. خلصنا من الإفطار، ندخل في الغداء الآن، ممكن نأخذ نبذة كذا.
2: الغداء عندنا إحنا، إذا عندنا الإنسان العادي يقدر يأكل، أول حاجة أبدأ بالسلطة. سبحان الله السلطة عندك بتعطيك ألياف غذائية، بتعمل فيلينج، بتعمل امتلاء للمعدة تماما. عندنا كل جرام من الألياف بيعطينا 2 سعر حراري. تقدر تأكل مثلا خس، خيار، طماطم، التنوع الغذائي. سبحان الله أستاذ الفاضل، السلطة من نعم الله الجميلة اللي تعطينا تنوع ما بين الفيتامينات والأملاح المعدنية. هي عبارة عن طبيب متحرك، انت تقدر تاخده كل يوم يعمل لك طبابة داخلية لجسدك. التنوع هذا بالألوان، مو بس السلطة لون وتنحط على السفرة فقط، لا يا جماعة، السلطة هي عبارة عن سلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والتنظيف الداخلي للأجسام. ليش أنا أرجع تاني وأعيد وأزيد على حكاية تنظيف الداخلي لأجسامنا؟ لأنه أجسامنا هي عبارة عن، أنت بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل موية، بتدخل تنفس. هل أنت بتعمل تنظيف أو صيانة داخلية؟ السلطات هذه بتعمل تنظيف وصيانة داخلية. الألياف بتسحب كل المشاكل اللي في جسمك وتروح شوية شوية، إن شاء الله بإذن الله تسحبها عن طريق الإخراج الطبيعي
3: للطعام. والله جميل جدا أستاذة جمال، يعني هذه اكتشفناها الآن من ضمن الأشياء مثل الخبز الأسمر، العيش الأسمر وأهميته وما يرفع الألياف وينظف. هذا أيضا نفس الطريقة السلطة، يعني هذه من الأشياء أنا أشوف أنها ضرورية أن تكون في الوجبات. يعني
2: صحيح، التنوع موجود. كمان أستاذي، مو معناه أني أنا أكل الخبز أسمر معناه أني أنا أنقطع عن الخبز الأبيض. إذا كان موجود الخبز الأبيض تقدر تأكله، بس يكون عندك وعي للكميات اللي أنت تأكلها، يكون في تغطية. يعني مثلا أكلت خبز أبيض، خبز سلطة، عندك ألياف دخلتها عندك في جسمك. أكلت رز، مو ضروري أنه يكون فقط الرز طول وجبة الغداء، ممكن يكون في تنوع، الأرز يكون عندك، في الشوفان يكون عندك، في الحبوب مختلفة عندك، الشعير عندك، هذه الأشياء ممكن تقدم خلال وجبة الغداء. أخواننا السوريين عندهم الفريكة، عندهم البرغل، هذه كلها الحبوب اللي ممكن الواحد يأكلها وقت أو الشاميين عموم بشكل عام، أهل الشام عندهم البرغل والفريكة، عندهم أنواع من الحبوب، الواحد يقدر يأخذ تنوع. اليوم تغدينا غدا، بكرة تغدينا لحم، بكرة تغدينا دجاج، بعده تغدينا سمك. نحاول يكون في تنوع غذائي بهذه الطريقة. سو إحنا بناخد الإفطار عندنا مثلا، أخذنا منها فلنفرض 300 كالوري، طبعا هو حيبان بالنسبة للأغذية اللي أنت بتختارها. حاول إنك تقرأ المعلب المغلف من برا إيش موجود عليه. مثلا أخذنا ما بين الإفطار عندنا في تفاحة خضراء، أو أخذنا شاهي، أو أخذنا قهوة، أو أخذنا حليب، أو أخذنا يعني حبة موز. ما هي غلط أبدا يا جماعة، حتى الجماعة اللي موجودين في أعمالهم، خذ معاك، اشتري أشياءك من البيت، خذ معاك أشياءك، خذ واحدة موزة، خذ واحد تفاح، خذ بسكوت مثلا، أنواع من البسكوتس اللي موجود فيها ألياف عالية،
3: ممكن يأكلها أثناء العمل. يعني
2: هو ده يا جماعة، لا تتركوا نفسكم في فترة الغداء أو فترة فترة طويلة من غير أغذية. خذ التمر، التمر من الأشياء الرائعة اللي ممكن متوفرة في يدين. عندنا النواشف، نقدر ناخذ الزبيب، نقدر ناخذ اللوز. كمشة واحدة من اللوز خلال اليوم تعطيك احتياجك الكامل من الأملاح المعدنية، لازم ننتبه لهذا الشيء. بعدين نجي للغداء، ناخذ مثلا 300 كالوري أو 400 كالوري أو 500 كالوري، تقدر تاخذ أو لين 600 كالوري. أنت عندك سلطة، عندك فطور، عندك رز، عندك أشياء مختلفة ممكن تاخذها خلال اليوم. بعدها تقدر تاخذ السناك ثاني مرة. السناك طبعا اللي احنا اخذناه اول مرة
3: اللي بين الفطور والغداء مثلا،
2: ايوه ما بين الفطور والغداء ممكن يكون 200 كالوري. بعدها الغداء، بعدها بعد الغداء عندنا السناك حق اللي هي ما بين الغداء والعشاء. عندنا احنا نسميها عصرية، هذا اكيد في اختلاف الاسماء يعني، او بعد المغربية. هو ده الواحد يجي يجلس يطلع،
3: يكون هناك يعني تقريبا وجبة معينة.
2: صحيح صحيح، بس ننتبه من هذه الوجبة، يعني ننتبه لانه كثير للاسف مغلوط هذا الفكرة انه يكون فيها سكر كثير، يكون فيها حلويات، يكون فيها صحيح. يا جماعة حاولوا انكم، حتى الامهات اللي في البيوت يا جماعة، لا تاخذوا وتعودوا اطفالكم على المذاق الحلو، لانه سبحان الله الانسان اذا تعود على المذاق الحلو اكثر من اللازم يصير ما يرغب في اي اكلات صحية اخرى. نحاول ناخذ وقت الغداء او وقت العصرية او وقت المغربية، ناخذ زبيب، ناخذ لوز، ناخذ مكسرات مختلفة، يعني أشياء اللي ممكن نلجأ لها تكون ما هي حلوة بزيادة. إذا حابين الشوكولات أو حابين أشياء من بين السناك، نعتبر إنه ناخذ وحدة مو القالب كله. الوحدة هذه ممكن تعطينا 75 سعر حراري، يعني في أنواع من الشوكولاتات اللي قد صباع اليد بتعطينا 99 سعر حراري. ننتبه احنا ايش بناخذ،
3: هذه الوحده بس ما بالك بالمجموعه كامله
2: يعني. فما بالك بالمجموعه كامله يعني. انا استغرب من الامهات اللي ممكن تعطي ولدها شيبس وتعطيه بعدها شوكليت بار من غير ما هي تنتبه كميه السعرات الحراريه اللي موجوده. ترى زي ما انتم الكبار بتعانوا من زياده الاوزان، حتى الاطفال بيعانوا من زياده الاوزان. السمنه ما هي شيء قاصر على سن او
3: عمر معين
2: او عمر معين زي ما تفضلت وقلت. بعدين ناخذ العشاء، العشاء نحاول نزهد فيه. في عندنا مثلا يقول افطر فطور ملوك،
3: واتغدى غدا
2: اعزم فيه صديقك، أو أتغدى غدا أمراء، وفي الليل أتعشى عشاء فقراء، أو إنك أنت تزهد في
3: يعني هو تشبيه يعني. نعم نعم
2: نعم، ما هو إلا تشبيه مجازي.
3: جميل.
2: العشاء اللي إحنا حناخده نحاول إنه نروح لأغذية خفيفة، ما تكون أغذية ثقيلة 100%. ناخد مثلا ألبان، ناخد النواشف عندنا في منطقة عموما كده هم عارفين فيها.
3: صحيح. صحيح.
2: اللي هي الأجبان الخفيفة، عيش البور، مثلا البيض. البيض من الأشياء الأغذية الرائعة اللي بتعطينا كمية بروتين عالية وسهلة وبسيطة وكل بيت يعرفها يعني. ما ناخد الأشياء الثقيلة. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه الجسم سبحان الله يهبط. الجسم عندنا ينزل فيه التفاعل خلال اليوم. الليل مهجع لكل شيء. الجسم بيهبط في عملية الهضم، عملية المفاعلات الكيميائية اللي في الجسم تقل، تروح لصيانة الأعضاء الداخلية الأخرى، يعني ما بين القلب، ما بين الدماغ، ما بين الأعضاء الداخلية. فإحنا لازم ننتبه لهذه الأشياء اللي إحنا بناخدها، فنقلل كمية الأغذية اللي ناخدها خلال العشاء،
3: خصوصا أن بعد العشاء هناك نوم يعني، والجهاز الهضمي يحتاج وقت لهضم الأكل.
2: فإحنا كمان تك هنا في عندنا خدعة، لازم الواحد يخلي على الأقل ساعتين إلين ما يبدأ ينام ما بين الغذاء وما بين النوم.
3: نعم. طيب أستاذ جمانة، يعني نتوقف قليلا عند فاصل آخر إن شاء الله.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا:

أقف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية وتحللتها، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، ألا هل بلغت؟ مرتين، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى. والإقعاء أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ولفظه: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي صالح مولى طلحة رضي الله عنه قال: كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، فقالت: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام لنا أسود: يا رباح ترب وجهك. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه الترمذي من رواية ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح ترب وجهك. وعن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبزار ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه.
ورجاله رجال الصحيح. قال الترمذي: وقد روي عن أنس أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما عرا.

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصبر على ما يقولون وسبح

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة، كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة، إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا، قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم.

0: موت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعين في كل مكان، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال الذي نطل عليكم من خلاله. وحلقتنا لهذا اليوم هي حلقة مختلفة لأنها عن منظومة لا يعرفها كثير من الناس إلا بعنوانها الوقف، لكن في الحقيقة الوقف ليس مجرد صدقة بل منظومة اقتصادية متكاملة كانت ولا زالت مصدرا مهما لدعم التنمية والتعليم والصحة في المجتمعات الإسلامية. سنتحدث عن صور الوقف ودوره وتحدياته وتطلعات المستقبل بصحبة ضيفنا المتخصص سعادة الدكتور علاء

0: زاهد مدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي، وله إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. في البداية نرحب بك ضيفنا العزيز دكتور علاء، وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون هذا اللقاء مثمر ونافع.
0: الإذاعي الزميل مصطفى الصحفي، ومني محدثكم من أمام الميكروفون علي بن محمد القرني من التقديم، ومن الإخراج الزميل ساري جبره.
2: الكسب الحلال، الكسب الحلال.
0: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، كما أجدد الترحيب بضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور علاء زاهد المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي، وله إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. في البداية يعني دكتور، نود أن نوضح للمستمع الكريم معنى الوقف من الناحية الفقهية، وما الفرق بينه وبين غيره من صور الصدقة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقف في الفقه الإسلامي المقصود به اللي هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، معناها الحفاظ على المال وتخصيص ريعه لأوجه الخير أو أوجه محددها الواقف. الفرق الجوهري بين الوقف والصدقة، الصدقة تنفق وتنتهي، بينما الوقف دائم الأثر. الوقف يمثل استثمار طويل الأجل وذا أمد للخير ممتد، أشبه بمحفظة استثمارية خيرية طويلة المدى. رغم أن الوقف والصدقة مشتركان في كونهما من أعمال البر والإنفاق في سبيل الله، إن لأنه بينهم فروق جوهرية نتكلم عنها بشيء من التفصيل الملخص من حيث الاستدامة. جميل. الصدقة بنصرفها مرة واحدة وبتنتهي،
0: صحيح،
1: أثرها غالبا مؤقت، بنعطيها للفقراء المساكين، بيستغلها مباشرة بمجرد ما بيأخذها.
0: طبعا أثرها الدنيوي يعني.
1: أكيد. أما الوقف نحن بنحبس الأصل فيه، فمعناه بيبقى عندنا ثابت الأصل عبر الزمان، بتخرج منه المنافع بصفة استمرارية. فمعناه عندنا الصدقة مثوبة من الله سبحانه وتعالى ولها فضلها، والوقف هو نوع من أنواع الصدقات ولكن ذا الأثر
0: مستمر
1: الممتد. وعندنا نحن أوقاف شفناها يمكن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وممتدة إلى اليوم.
0: جميل.
1: من حيث التصرف في الأصل، الصدقة المتصدق بيتنازل عن المال كليا، بيخرج المبلغ اللي عنده بيخرجه مباشرة للشخص المستفيد وتنتهي، ويجوز للمستفيد أن يتصرف فيها زي ما يبغى. لكن الوقف الأصل فيه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، بل يبقى محبوسا لله سبحانه وتعالى، والمنتفع به هو فقط العائد منه. يعني عندنا مبنى بيكون هو الوقف، لا يورث لا للورثة ولا يهبى ولا أي حاجة، يفضل كما هو وقف لله سبحانه وتعالى، لكن ما يعود من هذا المبنى هو اللي يوزع على ما أوقف عليه الواقف. مثال بسيط، لو تبرع واحد بسيارة لشخص فقير هي تعتبر صدقة.
0: صدقة.
1: لكن لو خصصها لنقل المرضى فهنا بيكون أثرها ممتد.
0: صحيح.
1: لما نجي نتكلم على الصدقة والوقف من حيث الأثر الاقتصادي اللي هو طويل الأمد، الصدقة بتسد حاجة آنية في نفس الوقت حاليا، لكن الوقف بيساهم في إنشاء مشاريع تنموية، تبدأ بعض الأحيان أوقاف صغيرة، تبدأ تتوسع، تبدأ تكبر، بتدخل مداخل جدا عالية يتم الاستفادة منها في المستقبل. لما نجي نتكلم من حيث التنظيم المؤسسي فيها، صدقة عبارة عن بذل فردي، ما يحتاج فيها لا تنظيم ولا إدارات أو أي حاجة. لكن الوقف لا، لابد يكون في إدارة واعية فيها عمل منظم.

0: اليوم
1: عملهم مؤسسي.
0: هو اليوم المصطلح الجديد له اللي هو العمل المؤسسي، معناها انتهت هذه الإدارة، بتكمل عمل الإدارة اللي بعدها، تكمل حتى تستمر خيرات هذا الوقف إلى آجال متقدمة. لما نجي نتكلم عليه من حيث الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: إذا مات انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة
1: صدقة
0: جارية.
1: جارية، صحيح.
0: وهنا البعض كان يقول إنه صدقة الجارية معناها نوع من أنواع الوقف لأنها مستمرة، كلمة جارية معناها مستمرة.
1: دائمة أو
0: أيوة.
1: مستمرة، صحيح.
0: النتيجة إنه وصل لها هنا إنه الصدقة لما نجي نشبهها كأنك بتعطي واحد عطشان ماء، هنا أرويت ظمأه أو عطشه انتهت. لكن الوقف هو زي البئر اللي بيكون فيه الماء وبيستفيد منه أفراد كثيرين. لذلك يعتبر الوقف أهم أداة من أدوات التنمية المجتمعية اليوم اللي نحن بندخلها ضمن إطار الاستدامة، وهو الأوسع أثرا من حيث الاستمرارية والعائد طويل الأمد.
1: جميل. يعني دكتور، يعني في خضم حديثكم ذكرتم أن هناك يعني أمثلة عبر التاريخ، ويعني كما تعلمون يعني شكل الوقف مؤسسة مستقلة لها أثر، ولكن السؤال كيف نشأ هذا المفهوم وكيف تطور؟
0: طيب، بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم.
0: منذ بدايات العهد النبوي. كان يمكن أقرب وقف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أصابها بخيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. رواه البخاري. فهذه كانت أول صيغة للوقف بمفهومه الحالي اللي هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. بعد كده جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإلى الآن ممتد
1: بئر رومي.
0: وقفه وبئره إلى الآن، وله حساباته الخاصة في البنوك. اليوم نحن نتكلم على 1446 عام من لو حسبناه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثال للوقف
1: المستمر.
0: ممتد لقرون. بعد كده امتدت العصور، جاء العصر الأموي، وكان يعني شهد توسع كبير في موضوع الأوقاف خاصة في بلاد الشام. بدأت تظهر اللي هي الأوقاف التعليمية في المساجد والمدارس، ظهرت بدايات لعمليات التنظيم في الوثائق الوقفية وتسجيلها لدى القضاء، وهذه كانت تقريبا في العصر الأموي. لو جينا في العصر العباسي، يعتبر العصر الذهبي للأوقاف من حيث تنوعها وانتشارها. في العصر العباسي الوقف يعتبر كان جزء أساسي من البنية التحتية للدولة، فالمستشفيات كانت جزء منها يروح للأوقاف، كان المدارس، خزانات المياه، المساجد، وفي وثائق كثيرة تفصيلية توضح شروط الواقف في هذاك الزمن ومصارف الوقف وطرق استثماره.
1: جميل. يعني دكتور، هناك يعني فروقات، دعنا نقول أن هناك أيضا أوقاف تكون فردية، وهناك أيضا أوقاف مؤسسية، والبعض ربما لا يفرق بين هذين النوعين. يعني هل من الممكن دكتور أن توضح لنا أبرز هذه الفروقات؟
0: بالنسبة للوقف الفردي، هي عبارة عن مبادرة شخصية من فرد بيخصص مال أو عين لأوجه البر، غالبا ما يكون محدود النطاق في حجمه وفي أثره، يدار عادة بأسلوب بسيط يعتمد على الوكالة أو الأسرة. الوكالة إنه بيوكل مجموعة أشخاص إنهم يديروا عمل الوقف هذا الفردي، أو إنها تكون بالتتابع في الأسرة، الأب ثم الابن، وبهذه الطريقة. لكن الوقف المؤسسي يدار من خلال كيان منظم بإدارة متخصصة في عمليات الإدارة للأوقاف، لأن الوقف له خصائصه اللي تختلف فيه عن بقية الأعمال. له هيكلة خاصة به، لابد تكون له حوكمة في العمل المالي والعمل الإداري فيها، كلها تكون محوكمة بطريقة لها لوائحها ولها سياساتها، والسياسات الاستثمارية تكون جدا واضحة. الوقف الفردي عادة، أو ما نقول عادة، لكن يفتقر الاستدامة، ما بتلاقي وقف فردي بيستدام لفترات طويلة إذا ما تم وتوسعته وأصبح مؤسسي. فعادة تكون الأوقاف الفردية لفترة محدودة، وبعد ما يعني تنتهي حياة الواقف يكون في سوء إدارة معينة أو حاجة، بينتهي معه الوقف ويصبح إما وقف مهجور أو يفنى مع مرور الزمن. أما الوقف المؤسسي أثره التنموي أوسع، لأنه يعمل ضمن استراتيجية واضحة بتخدم المجتمع وبتخدم الوقف في المدى الطويل، خلافا للوقف الفردي اللي بيظل محدود وأهدافه برضو محدودة والمستفيدين برضو فيه يكونوا محدودين.
1: محدودين.
0: الوقف المؤسسي يتمتع بخصائص إنه منظم ودائم وبيخضع لعمليات الحوكمة الإدارية والرقابة الشرعية، ويوظف أدواته التمويلية والاستثمارية اللي بتواكب العصر الحديث. والأوقاف المؤسسية قادرة على إحداث تغيير تنموي واسع المدى.
1: جميل دكتور، يعني كثير من الناس ربما يعني يواجههم خوف أو قلق من فقدان أموالهم مثلا، أو يعني بعد وفاتهم ربما تضيع هذه الأموال، ولكن السؤال هنا دكتور، كيف يساهم الوقف في ضمان استدامة المال وحسن توجيهه؟
0: طيب، بالنسبة لحماية المال فهو لا يورث ولا يوهب ولا يباع، فهو باقي، فهذا حفظ للمال. وزي ما ذكرنا إنه في أوقاف لها مئات السنين وبعضها آلاف السنين ما زالت باقية، لأنه الأصل باقي لم يتم التصرف فيه، فهذا حفظ. أما الاستدامة فهنا مبنية على العمل الإداري اللي موجود فيه والأهداف الموضوعة فيه.
1: هل في أحد حيهتم مستقبلا أو لا؟
0: هنا على حسب ما يكون الناظر هو إيش اللي كتبه، لأنه نحن نعرف إنه الوقف له شروط، من ضمنها الناظر إيش كتب أو الواقف إيش كتب في الوقف بيستمر عليه. فالوقف بيخرج المال من دوره الطبيعي اللي نحن نعرفه الاستهلاك الشخصي إلى دائرة الاستثمار المجتمعي. فإذا خرجنا من إطار الاستهلاك ودخلنا إطار الاستثمار المجتمعي، هنا بدأنا نحقق عملية الاستدامة. والوقف عادة يحفز لعملية الادخار وبالتالي الإنتاج، بدلا من أنه يكون استهلاك فقط. فكده حفظنا عن طريق الوقف اللي هو المال والاستدامة له.
1: جميل دكتور، نستأذنك بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا معك. إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ولكن بعد الفاصل.
2: الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: عودة إليكم أحبتنا الكرام مستمعين في كل مكان، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا هذا اليوم هو عن الوقف الإسلامي، اقتصاد لا يعرف الجمود، ومع ضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور علاء زاهد محمود المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور وحياكم الله مجددا.
0: حياكم الله
1: دكتور. يعني تحدثنا قبل الفاصل عن الكثير من المحاور، من خلالها وضحنا للمستمعين الكرام معنى الوقف وكذلك شكل الوقف والفوارق بين الوقف الفردي والمؤسسي، وكذلك توقفنا عند النقطة الأخيرة كيفية مساهمة الوقف في حفظ الأموال. دعنا ننتقل الآن دكتور إلى المحور الثاني في حلقتنا لهذا اليوم، وهو أنواع الوقف وصوره الحديثة. ولو انتقلنا الآن للحديث دكتور عن أنواع الوقف، هل لنا أن نتعرف على الأشكال المختلفة التي عرفها الفقه الإسلامي؟
0: الأوقاف في الفقه الإسلامي انقسمت لعدة أنواع بحسب طبيعة الأصل الموقوف أو الجهة المستفيدة. أشهرها الوقف العقاري، وهو الأكثر شيوعاً ويشمل العقارات مثل المباني والمنازل والأراضي الزراعية والتجارية، وهذه بيتم استثمارها وتأجيرها ويتم صرف ريعها في أوجه الخير أو حسب ما أوقفها الواقف. هذا النوع الأول والأكثر شيوعا اللي هو الوقف العقاري. في نوع ثاني اللي هي الأوقاف العينية، تشمل أصول مادية غير عقارية مثل الكتب، الأجهزة الطبية، أجهزة الحاسب،
1: سيارات الإسعاف مثلاً.
0: سيارات الإسعاف، برضو حقت مغاسل الموتى، هذه كلها تدخل من ضمن الأشياء العينية تنتفع بها مع بقاء الأصل. واليوم في وقف أصبح يدرج الآن في مصطلح الأوقاف اللي هو الوقف النقدي، هو وقف الأموال السائلة أو الأسهم تستمر بطريقة أو تستثمر بطريقة شرعية ويصرف العائد منها بشكل دوري أقرته المجامع الفقهية المعاصرة في العصر الحديث. وفي الأوقاف الخيرية، ويمكن أغلب الناس اللي يسمعوا عنها دائما اللي هي الأوقاف الخيرية، اللي بيوجه ريعها أصلا لمصالح فئة من الناس زي الفقراء، الأرامل، المساكين، زي مراكز الإيواء ودور الأيتام، فهذه موجهة لفئة معينة من المستفيدين، وبعضها تجي للرعاية الصحية، وبعضها بتكون في التعليم دون حصر على أشخاص معينين أو فئة معينة، ولكن هي فئة مجتمعية بيحددها الواقف، مثلا زي التعليم، زي الصحة، زي الفقراء اللي يحتاجوا مثلا مساكن وإلى آخره. وفي النوع الدارج عندنا هنا في المملكة اللي هي الأوقاف الذرية أو ما تسمى بالأوقاف الأهلية، هذه بيخصص لمصلحة العائلة الواحدة للواقف، ثم يتم تحويل عند انقطاعهم إلى أوجه الخير. لو انتهى النسل لأي سبب إن كان، لا يوقف الوقف لانتهاء الذرية، لا، إنما يتم تحويله إلى أوجه
1: الخير
0: أعمال
1: ويستمر.
0: الخير ويستمر.
1: جميل.
0: آخر نوع من أنواع الوقف اللي معروف الآن اللي هي الأوقاف المشتركة اللي تجمع ما بين الأوقاف الخيرية والذرية. مثالها وقف منزل يخصص جزء من ريعه للأقارب وجزء آخر للفقراء الحي. هذه الأنواع كلها بتعكس على مرونة الوقف وتنوع استخداماته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع سواء القديمة أو الحديثة. فمعناه أن الوقف عندنا مرن حسب التطورات اللي بتصير والأحداث اللي بتصير لها.
1: جميل دكتور. أيضا يعني في ظل الأدوات المعاصرة، وبما أننا يعني نتحدث يعني عن صور الوقف الحديثة، يعني هل يمكن أن يكون هناك وقف للأسهم أو الأموال النقدية، وما هو رأي الشرع في ذلك؟
0: المجامع الفقهية أجمعت على أنه يجوز وقف الأسهم والأموال النقدية في الفقه، ولكن هناك شروط وضوابط معينة لابد الالتزام فيها. فلو أخذنا على سبيل المثال أوقاف الأسهم، يجوز وقف الأسهم في الفقه الإسلامي المعاصر، ويعتبر وقف الأسهم جائز عند جمهور العلماء. يكون ذلك عن طريق حبس الأصل اللي هو أصل السهم، وتسبيل منفعته اللي هو الأرباح اللي بتجيني من الاستثمار، وتكون الجهة المستفيدة من الأرباح هذه واضحة في عملية الوقف. يجب أن تكون الأسهم مملوكة ملكية شرعية للواقف، وأن تكون قابلة للاستثمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. الجزء اللي لا يمكن التعامل به في وقف الأسهم هو لا يجوز وقف الأسهم إذا كانت تستند إلى معاملات محرمة، سواء تعتمد على القمار أو غيرها من المحرمات الإسلامية. لو جينا تكلمنا على وقف النقود، هو جائز ومشروع، واختلف الفقهاء في جواز وقف النقود، ولكن الراجح أنه جائز وقف النقود عن طريق تحبيس أصل المال وتسبيل منفعته واستثمارها في المشاريع الخيرية والتجارية. ويمكن استثمار النقود الموقوفة عن طريق المشاركة في الصناديق الاستثمارية الوقفية، واليوم هذا مصطلح بدأ في عملية الانتشار، أو عن طريق المضاربة أو غيرها من الطرق المشروعة. يجب أن تكون النقود الموقوفة مملوكة ملكية شرعية، فمعناها الملكية لابد تكون في الأسهم وفي النقود، وأن يتم استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الموقوف عليهم، ولا يجوز وقف الأموال المحرمة المكتسبة من القمار أو غيرها من الأشياء غير المشروعة في الإسلام. أبرز الشروط والضوابط: يشترط في كل من الوقف للأسهم والأموال أن يكون الواقف مالكا شرعيا لما أوقفه. يشترط أن يكون الوقف على جهة بر أو خير مشروع. يجب أن يكون هناك متولي شرعي للإشراف على الوقف وإدارته. يجب استثمار الوقف بطرق مشروعة تحقق عائد يعود بالنفع على الموقوف عليهم. ينبغي مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في عملية الوقف وآلية استثماره. نقدر نقول الوقف بالأسهم والأموال النقدية هي جائزة شرعيا، ولكن لها شروطها وضوابطها اللي بتتعلق بالملكية وطريقة استثمارها ومراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية فيها.
1: جميل دكتور، يعني هناك مفهوم ظهر مؤخرا ألا وهو مفهوم الأوقاف التنموية. كيف نعرف هذا المفهوم، وهل يختلف عن الوقف التقليدي؟
0: هناك فرق كبير بين الوقف التنموي والأوقاف التقليدية. الوقف التنموي يهدف الاستثمار الأصل لخلق عائد يعاد ضخه مرة أخرى في برامج تنموية، سواء كان في التعليم، في الصحة، في ريادات الأعمال. الفرق الجوهري بين الأوقاف التنموية والوقف التقليدي إنه الوقف التقليدي ينفق ريعه على المستفيدين مباشرة، أما الوقف التنموي لا، يعيد تدوير العوائد لتوسيع الأثر. معناها المستفيدين بيكونوا في التنموي أكبر من المستفيدين في التقليدي. الأوقاف التنموية هو نمط حديث اليوم في الأوقاف، بيركز على استثمار الأصول وتنميتها بطريقة احترافية. عشان كده بنقول لابد يكون في إدارة مؤسسية أو عمل مؤسسي. إعادة تدوير العائد لدعم مشاريع التنمية المستدامة بدلا من تقديم المساعدة فقط، وهذا اللي كان يقوم بالوقف التقليدي، إنه قائم على المساعدات زي الأرامل، الفقراء، الأيتام، يكون محدود. الوقف التنموي لا يكتفي بإعطاء السمكة فقط ولا بأداة الصيد، لكن بيجهز مصنع لعملية إنتاج أدوات الصيد والتعليم. الفرق بين التقليدي بيديني الفائدة مباشرة، إما بيعطيني السمكة أو أداة الصيد اللي أستفيد منها، أما التنموي لا، بنشئ للمصنع اللي بيجهز هذه الأدوات لاستغلالها فيه
1: وبيعلمني أنا كيف أستخدم. ذكرى

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟
1: حال بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذاعة القرآن الكريم.

0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: السماوات والأرض.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والإمعة هو الذي لا رأي معه، فهو يتابع كل أحد على رأيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والمل هو الرماد الحار. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ومعنى الكاشح الذي يضمر عداوته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه البزار والطبراني، إلا أنه قال في أوله: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات، فذكره. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مكانة صلاة العصر. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. رواه البزار والطبراني، وأحد إسنادي البزار جيد قوي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلام عليكم. فقال: عشر حسنات. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله، ما أوشك ما نسي صاحبكم. إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم. وصدق رسول الله.

0: خير وشر، أمن عاش حيا بها ميتا كمن هائن وغر، فكن ما حييت ذكورا له وجل.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. مختصرا رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية: فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود من رواية مغيرة ابن زياد الموصلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم،

عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل، أعمال القلوب وتتبعه الجنة.

0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا الموصول في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن الحياء وحقيقته. وما أحوجنا الحديث عن الحياء، ذلك الخلق الكريم الذي يدعو النفس إلى الفضائل ويجنبها الرذائل. الحياء خلق كريم فاضل من الأخلاق الشريفة التي تحمل صاحبها على ترك كل قبيح وتمنعه من التقصير في حق كل ذي حق، خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح ويقابله البذاء والجفاء، كما في الحديث: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. فمنزوع الحياء لا تراه إلا على القبح، ولا تسمع منه إلا اللغو والتأثيم. يتركه الناس اتقاء فحشه، مجالسته شر، وصحبته ضر، وفعله عدوان، وحديثه بذاء. الحياء الشرعي هو الذي يحملك دائما على فعل ما يليق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك كان يقول كلمة الحق ويبلغ دين الله عز وجل، ويغضب لله تعالى إذا انتهكت محارمه، ويغار لله غيرة لا يغارها أحد من الناس. فلم يكن الحياء مانعا له من القيام بما يجب لله تعالى أو يحسن من الفضائل. الحياء أصل كل خير، وهو أفضل وأجل الأخلاق وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، لأن الحيوان لا حياء له، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحر الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع عن فاحشة. وكثير من الناس لو الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من المخلوقين. ويتبين بهذا أنه لولا الحياء من الخالق أو من المخلوق لم يفعل الإنسان شيئا من هذه المكارم. إن فقد الحياء علامة من علامات شقاء العبد، فإذا كان الزوج عديم الحياء أو كانت الزوجة عديمة الحياء فلا تسأل عن شقوة أحد الزوجين بالآخر. وإذا كان أحد الأبناء صفيق الوجه لا يستحي ولا يرعوي ولا ينتهي عما لا يليق، فلا تسأل عن شقوة مخالطيه ممن يجالسونه ويؤكلونه ويشاربونه. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. فالحياء أيها الإخوة سبيل لحفظ ماء الوجوه الذي به يبقى بهاؤها، كما قيل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. كما أنه أصل العقل وخاصته وبذر الخير، قال ابن حبان البستي رحمة الله عليه: وهو لباس التقوى، كما جاء ذلك عن معبد الجهني في تفسير قول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: لباس التقوى الحياء، والحياء من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وأخلاق الإسلام كثيرة أيها الإخوة، إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام خلق الإسلام الحياء لأن به جماع الخلق. فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرم والنخوة والحمية والغيرة وسائر الأخلاق الفاضلة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكرم ضيفا ولا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يحسن إلى أحد أيا كان. الحياء أيها الإخوة والأخوات صفة يحبها الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. الحياء من الدين، وقد ذكر عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحياء وأنه من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله. كما أنه صفة من صفات الله تعالى، ففي الحديث: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فهذا حياء كرم وبر وجود وجلال وإفضال من الله تعالى. كما أن صفة الحياء من أوصاف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كما أن الحياء صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وقال عليه الصلاة والسلام في موسى: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وهو أيضا من صفات المؤمنين الأبرار والمؤمنات التقيات الحافظات لحدود الله تعالى. هذا شمس الدين المقدسي عالم العلماء المسلمين يقول: كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى ستره مع الاستغفار. وقال الله تعالى عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لم تأتي تمشي مشية تبختر فيها، ولم تنزع عنها جلباب الحياء، بل جاءت محتشمة حية. وقد ذكر الله جل وعلا الحياء في مواطن كثيرة، قال الله جل وعلا عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأشج العصري: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء 3 أنواع: حياء من الله، وحياء من الخلق، وحياء من النفس. فالحياء من الله يكون بامتثال أوامر الله واجتناب زواجره، والحياء من الخلق يكون بكف الأذى عنهم بجميع أنواع، سواء كان قولا أو فعلا أو سوء ظن، والحياء من النفس يكون بالعفاف وصيانة الخلوات، وهو نوع لطيف من الحياء يعرف أصحاب النفوس الكريمة الشريفة. أما الطريق إلى تحقيق الحياء فهو باستحضار مراقبة الله تعالى، ونظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى في خلواته، وتقوية المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومجالسة من يستحي منه، ومعرفة النفس وضبطها فلا تتعالى ولا تتكبر، وتدبر كلام الله تعالى، والنظر في سيرة أهل الفضل والشرف من أهل الحياء، واستحضار العبد لرؤية الملائكة، وتذكر الآثار الطيبة الحياء والآثار القبيحة المترتبة على تركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
0: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حديث حسن، رواه ابن ماجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربة وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة الملك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق لتلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس لسورة الملك.
1: منهج المسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. وعن معاذ بن جبل أنه قال: حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله، أوصني. قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل. رواه الحاكم. وروي عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن حبان. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا: هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا: هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والبيهقي. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ضوابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك يقصد به تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة مقابل أجرة معلومة، ويتبعه تمليك العين للمستأجر بهبة أو بعوض معلوم. ولجواز هذا العقد ضوابط لا بد من توافرها، وهي: 1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإيجار، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإيجار، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 2- أن يكون الإيجار فعليا وليس ساترا للبيع. 3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 5- يجب أن تطبق على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أحكام الإيجار طوال مدة التأجير، وأحكام البيع عند تملك العين. 6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة التأجير.

خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسن هندامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق نزر

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم يستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا أن لا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبت نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة، عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر وقد تحتاج إلى إنهاء الأسرة، طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات، تفكر المرأة المرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغت ضرر يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل. حينها القرار هنا صعب، يعني الآن تزوجت الرجل وعاشت معه فترة من الزمن، وهي إذا أرادت أن تنهي هذه الأسرة من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها. حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
2: اتخذت القرار،
3: اتخذت القرار وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين عليه حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مداه قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. بل أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة، لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل. المرأة تريد أسرة وهو يريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة. فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر، هو الذي تكفل، هو الذي غرم، هو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك نحن نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها فإن لها عقوبة أنها لا ترح رائحة الجنة. قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس بها لم ترح رائحة الجنة. ولذلك على المرأة أن تعلم أنها إذا يعني طلبت إنهاء الزواج من غير ضرر حاصل عليها فإنها تقع في إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج. فإذا المرأة يعني أرادت أن تنهي الحياة الزوجية من غير ضرر فإنها تأثم إثما عظيما، وعليها أن تفكر في هذا الأمر.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما نتحدث به في هذه الحلقة من محاسن الإسلام في الزواج. مستمعين الكرام فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: دكتور، في هذه الحلقة تحدثنا عن كيف جعل الإسلام إنهاء الأسرة بيد الرجل، أيضا جعل مجال للمرأة في إنهاء الأسرة عند الضرر في بالخلع. أيضا من محاسن الإسلام دكتور جعل الحقوق مقابل الواجبات في هذه القضايا التي تتعلق بإنهاء الأسرة. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، مثلا في الطلاق يوجد الرجعة للزوج من دون إذن الزوجة ولا أهلها، نريد أن نتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي.
3: طيب، من يعني قلنا الآن بأن إنهاء الأسرة من حق الرجل.
2: أي.
3: طيب، هب أن الرجل اتخذ قرار إنهاء الأسرة، الإسلام جعل له حق الطلاق. طيب، طلق الطلقة الأولى، هنا العلماء يسمون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، بمعنى له أن يراجع زوجته. طيب، هناك مفاهيم مغلوطة، بعض الناس يطلق وبإمكانه أن يراجع ولا يحتاج أن يذهب إلى الأهل إلا إعلاما لهم، لا يريد أن يستأذن منهم وأن يستأذن من المرأة. طبعا لا المرأة تقبل
2: ولا
3: الأهل يقبل، ويظل على هذا الحال إلى أن ينتهي إلى أن تنتهي العدة، فيفوت عليه المراجعة. ولو علم أن الإسلام جعل له أن يراجع زوجته بغير إذنها ولا إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها لراجع، راجع وأشهد رجلين ثم أبلغهم أنك راجعت، وإذا كانت مغضبة لأمور تتعلق بينكما وحقوق يجب أن تؤديها لها، هذه أمور أخرى الناس يجدون لها حلا، لكن عليك أن تتخذ القرار. حصل أنك اتخذت قرار إنهاء الأسرة بطلقة رجعية واحدة، عليك أن تراجع متى شئت. لماذا جعل الإسلام للرجل أن يراجع؟ لأنه هو الذي يدفع، وهناك قاعدة تقول من أعطى ملك، من أعطى
2: ملك.
3: لما كان الرجل هو الذي دفع المهر وهو الذي قام بجميع التكاليف، ملك حق العودة بغير إذن الزوجة وبغير إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها.
2: هذا طيب، هذا فيما يتعلق بالطلقة الأولى والثانية.
3: في الطلقة الأولى له ذلك،
2: وفي
3: الطلقة الثانية أيضا له
2: ذلك.
3: أما في الطلقة الثالثة فانتهى، الشرع هو الذي منعه من أن يرجع، وهذه حكمة ربانية في إن شاء الله نتحدث عنها في يعني أمر مستقل، لما فيها من حكم أيضا وما فيها من محاسن. فانظر هنا كيف أعطى الإسلام مقابل ما أعطى من المهر ومقابل ما اتخذ من القرار، أعطاه حق العودة بغير إذن المرأة وبغير إذنه وبغير إذن الأهل. طيب، الإسلام هنا لما أعطى الرجل أن يراجع بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل وبغير رضا المرأة، وهنا حافظ أيضا على الأسرة، لأن بعض الناس يتخذون الطلاق إهانة ويتخذونه جرما ويتخذونه مصيبة ويتخذونه إهانة، ويقول كيف طلق ابنتنا، وهي تقول كيف طلقني، وتضيع الأسرة، وبعضهم ينتظر موافقتهم حتى تنتهي العدة كما قلت، ويذهب يعني فرصة تذهب فرصته في العودة. طيب، في المقابل لو أن الرجل تخلى عن هذا الحق، متى يتخلى الرجل عن هذا الحق؟ إذا هو قبل أن يأخذ عوضا من المرأة في الخلع. ونريد أن ننبه الناس إلى أن الطلاق على أي عوض ولو كان تنازلا عن حق يعد خلعا.
2: الطلاق
3: مقابل أي عوض ولو كان تنازل عن حق يعد خلعا، مش ضروري يكون بلفظ الخلع. يعني امرأة قال طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها طيب أطلقك فقط لا نفقة لك، قالت طيب، فطلقها مقابل عدم النفقة. أو مثلا لها عنده باقي مهر، أو مثلا على ما ابتلينا به في الأيام الأخيرة المؤخر، مع أننا كما ذكرنا وقررنا في الحلقات الماضية أن الصداق يجب دفعه، إن كان صداقا يجب دفعه، وإن لم يكن فما عندنا شرط جزائي، عندنا في الشريعة الإسلامية ما في شرط جزائي. يعني هذه من الأفكار الوافدة علينا التي وفدت علينا المسألة. ما هي مقاولة، من تأخر أو أخل بالشروط عليه أن يدفع شرطا جزائيا. الشريعة الإسلامية تقرر مهرا للمرأة هو تكرمة لها وهو حق لها يجب دفعه شرعا، ولا يجوز للرجل أن يتمرد عليه أو أن يختلف. أما أن نقول والله إذا أخللت بالشروط عليك شرط جزائي، المهم الشاهد. فهنا الرجل إذا قبل العوض هو الآن تخلى عن، يعني خلاص انتزع منه ما له من حق، انتزع ما له من حقه، من حق الرجعة، من حق إرجاع المرأة من غير إذنها ولا إذن أهلها، ومن غير رضاها ورضا أهلها. ولذلك في الخلع شيخ وائل انظر، إذا طلق الرجل المرأة خلعا، أول شيء طلاق بائن بيننا صغرى.
2: أي
3: ما معنى بائن بيننا صغرى؟
2: ما معنى؟
3: يعني لو عاد إليها فهو كأحد الخطاب، يعني وكأنه ليس له عليها، لأنها لما دفعت المال استحقت أن تملك نفسها، وهذا مقتضى أن تخالع. يعني المرأة الآن، شوف الشريعة الإسلامية ترتب على المسميات آثارها. المرأة الآن لما دفعت أرادت أن تملك نفسها ولا ما تملك نفسها؟
2: أرادت أن تملك نفسها.
3: إيه؟ فإذا قلنا للرجل أن يراجعها بغير إذنها وبغير إذن أهلها، طيب ما قيمة ما دفعت؟
2: ليس له
3: قيمة. ليس له قيمة. ولذلك من أعطى ملك، لما أعطت ملكت القرار. هنا أول شيء أن البينونة تصبح بينونة بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟
2: يعني إذا أراد أن
3: إذا أراد يحق لها أن يعود إليها، لكن بعقد جديد
2: وبطلب
3: ومهر جديد وبإذن أهلها وبإذنها ورضاها ورضا أهلها مقابل ما دفعت. وذا قلنا الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات، انظر يعني في جميع مبادئه، وجعل الحق مقابل الواجب. فلما قبل أن يأخذ العوض فقد هذه المزية في أنه يراجع زوجته بغير إذنها وبغير رضاها وبغير إذن أهلها وبغير رضا أهلها. فلما دفعت هي المال في الخلع استحقت أولا أنها ملكت نفسها، فلا يستطيع أن يراجعها، بل أصبحت البينونة بينونة صغرى. وسمها العلماء بينونة صغرى، بينونة من حيث أنه لا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
2: وأيضا
3: وصغرى أنه يستطيع أن يعقد عليها ولا, ولا, ولا تحتاج إلى أن تتزوج غيره.
2: أيوة.
3: لأن البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا
2: ويطلق
3: غيره، ثم يطلقها بإرادته، ثم يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. لكن في هذه لا يحتاج إلى أن تتزوج شخصا آخر، بل له أن يتقدم إليها مرة أخرى وأن يعقد عليها عقدا جديدا وأن يمهرها مهرا جديدا وأن تعود إليه. فالإسلام هنا من محاسنه أنه إذا أخذ منك أعطاك، إذا أخذ منك أعطاك. فالمرأة لما قال لها أعيدي إليه قال تردين عليه حديقته، قالت وزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فملكت نفسها. ومع ذلك الإسلام أيضا جعلها بينونة صغرى، بحيث افرض أنهم مثلا الآن المرأة يعني اتخذت هذا القرار بدافع عاطفي وخالعت زوجها، ثم ندم أو ندمت هي لأنها صاحبة القرار، طيب من حقها أن يعود إليها. طيب يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد. طيب أحيانا المرأة، ولذلك بعض العلماء قال وعليها أن تيسر المهر. عشان العودة، لأنه أحيانا لو طلبت منه مهرا آخر يقول رح تزوج امرأة أخرى، يعني
2: بطل
3: يعني يترك. ولذلك يعني يستحسن أنها إذا ندمت وأحست بالخطأ وعلمت أن ما فعلته إنما كان قرارا عاطفيا، جعل الإسلام له ولها أن يعودا لبعضهما. وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أعطاهما الحق. طيب جربوا حتى الطلاق، الإسلام لما جعله طلقة ثم طلقة حتى يعطي الفرصة للرجل والمرأة. أحيانا يظن الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن أن يعاش معها وأنها يعني، ثم يطلقها
2: فيصلح حالها.
3: لا، مش قضية تصلح حالها، أحيانا بعض النساء يصلحون الطلاق، بعض النساء تحس أن المسألة جد يعني مسألة جد. وحتى لشوف في مسألة ربما ما ذكرنا هناك في مسألة الإهانة بالضرب، بعض النساء متمردة، هذه اللسعة التي تكون بنحو السواك توقظها. بعض النساء في غفلة، تكون في غفلة غفلة غفلة غفلة، فهذا نفع لها، تقول أنا وصلت إلى مكان، بدلا من أن كنت في مقام الكرامة وصلت إلى مكان مقام الإهانة، انتبهي لنفسك أيتها المرأة، فتبدأ تراجع نفسها. عموما فانظر كيف الإسلام أيضا أعطى مجال القرار بيد الرجل لإنهاء العلاقة، لإنهاء الأسرة. طيب وجعل له فرصة بدل المرة مرتين، جعل له بدل المرة مرتين. قد يطلق الرجل المرأة ثم يجد أن فيها خير، وبعد أسبوع أسبوعين يعود شوقا إليها وتعود شوقا إليه، وخلاص وانتهت الأمور. المرأة قد تخالع الرجل ولكنها تكتشف خطأ قرارها، وهو في الأصل أنه في عندما يكون الخلع من طرف المرأة الرجل يشعر بالإهانة وبحب العودة إلى امرأته وما يريد أن يفارق. فإذا أحست وقبلت أن يعود إليها جعل الإسلام أيضا من محاسنه أنه جعل له فرصة أن يعود إليها، ولو كان بالعقد الجديد والمهر الجديد وبرضا الأهل وإذنهم وبرضاها وإذنها، إلا أنه لم يقطع أمامهم مجال العودة لبناء الأسرة. لأن الإسلام عندما ينظر إلى مصلحة الأسرة ومصلحة فكها يقدم مصلحة بقائها على مصلحته.
2: أيضا دكتور، يعني من خلال هذه الشرائع الشريعة الإسلام، من خلال هذه الأوامر عفوا، اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية الحقوق والواجبات. فمثل ما ذكرتم، الذي يدفع يملك. فأقصد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين هذه الحقوق وبين هذه، وجعلت مقابل الحق واجبا، واعتنت اعتناء فائقا بما يتعلق بحقوق، فلم تفرط في حق الزوجة ولم تفرط في حق الزوج في هذه القضايا المتعلقة الطلاق. ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا من ضمن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للزوجة أو حتى للزوج فيما يتعلق بالخلع في إقرار حق عودة حق الذي دفعه الرجل وغيرها. كل هذه الأوامر والنواهي وهذه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي فيما يحفظ حق الناس عموما. كل هذه الشرائع التي نتحدث فيها دكتور، كل هذه الأوامر هي فيما يحفظ حق الناس،
3: يحفظ حقهم ويحقق لهم أيضا استقرار نفسيا. تصور أحيانا بعض الناس هو غني عن ما تبذره المرأة،
2: أي،
3: ولكن يحصل عنده شيء من شفاء الصدر أنه أخذ شيئا مما خسره،
2: أي،
3: ولذلك بعض الناس عندما يتقرر الخلع يقول سامحتها وخلاص، يعني يتأكد أن القرار قرار خلاص فيسامح. لكن فيه أيضا نوع من الشفاء النفس في أنه أيضا يخرج يعني خسران من كل جوانب، لا هو ربح امرأة ولا هو أدرك بعض ماله. عموما هذه يعني أمور عظيمة ومحاسن عظيمة للإسلام في الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأنه جعل مقابل الحق واجبا ومقابل الواجب حقا.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
3: وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة وعلى ما تقدمه من أفكار ومن أمور تنفع المستمع الكريم
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك.

0: عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا برب

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنا

الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين

0: دين الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي البقرة وآل عمران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني

وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة النصر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.

اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل